صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي

على مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر

شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن

0: الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة: تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه، ونشر عليه رحمته، وأدخله جنته،

0: إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن محارم الله، وحلم يرده عن جهل الجاهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أعلم أنهن حق: ما عفى امرؤ عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، وما فتح رجل على نفسه باب مسألة يبتغي بها كثرة إلا زاده الله بها فقرا، وما فتح رجل على نفسه باب صدقة يبتغي بها وجه الله تعالى إلا زاده الله بها كثرة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك

تأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقان

أخيه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الجهني. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، الاسم اليوم اسم الوالي، والوالي اسم من أسماء الله الحسنى. هذا الاسم من مادة الولاية، والولي والمولى والوالي، هذه الأسماء الثلاث مشتقة من مادة واحدة وهي الولاية. الولاية تدبير الشؤون في الأسرة، الأب يدبر شؤون أسرته. في أي مجتمع، في أي مؤسسة، من على رأس هذه المؤسسة يدبر شؤونها، فالوالي هو الذي يدبر شؤون خلقه. جاء في بعض المعاجم أن الوالي مالك الأشياء جميعها والمتصرف فيها، مالك ومتصرف. قد تطلق يدك في بيت ولا تملكه، وقد تملكه وليس لك الحق أن تتصرف به. أما مطلق الملكية والتصرف يسمى الولاية. ولي الأمر يملك ويتصرف. فلان ولي أمر المسلمين، يملك مقدراتهم ويتصرف فيها ويدبر شؤونهم. فالوالي هو المالك للأشياء جميعها المتصرف فيها. الولاية والوالي من الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل في خطة، وهذه الخطة تنفذ. لا بد من أن تملك، ولا بد من أن تملك التصرف، ولا بد من أن تدبر، ولا بد من أن تفعل. إذا اجتمعت هذه المعاني كلها في جهة ما، يمكن أن نسمي هذه الجهة الوالي. قلت لكم قبل قليل، الولاية يشتق منها المولى، يشتق منها الولي، يشتق منها الوالي. والوالي اسم من أسماء الله الحسنى. الإمام الغزالي يرى أن الوالي هو الذي يدبر أمور الخلق ويتولاها، لهذا الكون مدبر، لهذا الكون مشرف، لهذا الكون مربي. الوالي يجمع هذه المعاني كلها. لا بد من أن يكون عليما، لا بد من أن يكون مقتدرا، لا بد من أن يكون خبيرا. الحقيقة الخبرة مهمة جدا في الولاية. العلم شيء والخبرة شيء آخر. يعني أحيانا تصمم آلة وفق أعلى درجات العلم، على التطبيق وعلى الممارسة تكشف بعض الأغلاط، تتلافاها في الآلة القادمة. حينما تكشف الأخطاء وتتلافاها نقول إن خبرتك حادثة، تتأتى من التجربة. مهما وضعت الخطط النظرية المحكمة، مهما انطلقت من علم غزير، مهما أحكمت الصنعة على التدريب وعلى الاستعمال، تظهر بعض الأخطاء، تظهر نقطة ضعف في هذه الآلة، سريعا ما تنكسر. نقويها في التصميم الثاني التالي، نقول خبرة الإنسان خبرة حادثة تتنامى بالتجربة، أما خبرة الله خبرة قديمة. وما دمنا نتحدث عن الوالي، الوالي هو المدبر، المالك، المتصرف، الفعال لما يريد. هذه المعاني كلها ينبغي أن تستند إلى خبرة، والخبرة أكثر من العلم. يمكن أن تعلم كل شيء، يمكن أن تصنع آلة وفق علم غزير، أما حينما تجرب هذه الآلة وحينما تستعمل هذه الآلة تجد أن بعض الأخطاء لم تكن قد انتبهت إليها. تجد أن الأكمل أن يكون هذا الشيء في مكان آخر، تجد أن الأكمل أن تفتح من هذه الآلة فتحة في هذا المكان. كل شيء تكتشفه في أثناء التطبيق والتجريب يعد خبرة، وهي زيادة على العلم. الشيء الذي ينبغي أن نعتقده أن علم الله وخبرته قديمان، بينما علم الإنسان وخبرته حادثان. العلم والخبرة تتنامى وتتكامل عن طريق الخطأ والصواب والتجربة والتطبيق. لذلك الوالي هو المدبر لشؤون خلقه، لا بد من أن يملك، ولا بد من أن يتصرف، ولا بد من أن يدبر ويقدر وينفذ ويفعل. كل هذا ينبغي أن يستند إلى خبرة، وخبرة الله قديمة. بربكم، كم من التعديلات المتجددة طرأت على صنع الآلات. ولنأخذ مثلا المركبة،

المركبة التي صنعت في عام 1900 والمركبة التي صنعت في عام 1996، كم هو الفرق بينهما؟ فرق كبير وشاسع. ماذا يعني ذلك؟ أن خبرة الإنسان تتنامى، خبرته حادثة وتتكامل. أما هل طرأ على الإنسان تعديل منذ أن خلق؟ لعل هذا المفصل نقربه إلى هنا قليلا أو إلى هنا قليلا، لعل هذه الأصابع نختصرها، لعل هذا الرسغ نثبته، لعل هذه العين نضعها في مكان آخر، لعل هذه الأذن نكتفي بواحدة. هل ترأى تعديل على خلق الإنسان؟ معنى ذلك أن خبرة الله عز وجل قديمة. قال: الولاية تشعر بتدبير الأمور، تشعر أن الله يتولى أمور خلقه. يعني أحيانا قد تجد أبا مهملا، أبا غائبا عن ساحة التربية، أبا مشغولا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الوالي مع خلقه يرعاهم، يرشدهم، يبين لهم، أحيانا يؤدبهم، يردعهم، يشجعهم، يكافئهم، يعاقبهم، يتولى أمر أجسادهم ويتولى أمر نفوسهم، يتولى أمر دينهم، يتولى أمر دنياهم. قال: الولاية ومنها الوالي تشعر بالعلم والخبرة وبالتدبير والقدرة والفعل. وما لم تجتمع هذه الصفات في جهة ما لا يمكن أن يطلق عليها اسم الوالي. الله عز وجل والي، ولا والي للأمور إلا الله تعالى. لذلك كلما تعمقت في الإيمان ترى أن يد الله وحدها تعمل، وكلما ابتعدت عن خصائص الإيمان رأيت أيادي الخلق هي التي تعمل. فإذا قرأت قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أحيانا تجد طفلا يتيما لكنه في الحقيقة اليتيم الله جل جلاله وليه وواليه ومتولي أمره. بالمعنى المطلق لا والي للأمور إلا الله، لا متولي لها إلا الله، لا مدبر للشؤون إلا الله. قال: إنه المتفرد بتدبيرها أولا، المنفرد بتدبيرها أولا. والحقيقة من علامات الإيمان أن تتجاوز الخلق إلى الحق، أن تتجاوز النعمة إلى المنعم، أن تتجاوز التسير إلى المسير، التكوين إلى المكون، الخلق إلى الخالق، التنظيم إلى المنظم. هذا التجاوز هو الإيمان. أهل الدنيا عند التنظيم لا عند المنظم، عند الخلق لا عند الخالق. فالوالي هو المتفرد بالتدبير أولا، المتكفل بتنفيذ التدبير والتحقيق ثانيا. يعني إنسان بيدبر يأتي إلى التطبيق لا يستطيع، لك ما قدرت، هناك عقبات، هناك موانع، هناك صوارف. يعني قوله تعالى فعال لما يريد، الإنسان يريد أشياء كثيرة وقد لا يستطيع أن يفعل بعضا منها، لكن الله والي، يعني مدبر، يعني عالم، يعني خبير، يعني مالك، يعني متصرف، يعني مع خلقه يدبر أمر حياتهم، أمر مماتهم، أمر دنياهم، أمر آخرتهم، أمر أنفسهم، أمر أجسادهم، أمر من حولهم، أمر ما حولهم، مدبر. والحقيقة ولله المثل الأعلى، أحيانا تجد أبا كاملا يدبر شؤون أسرته

من أكبر الأشياء إلى أدق الأشياء. أما هذا المؤمن حينما يشعر أن الله هو الوالي، هو المدبر، هو المتكفل، هو العليم، هو الخبير، هو الفعال لما يريد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء ولا يعجزه شيء، عندئذ يركن إلى الله. أخواننا الكرام، لعل من سمات العصر وسمات المعصية والبعد عن الله عز وجل القلق الشديد. غير المؤمن يعيش في وحشة، لأنه الحياة معقدة جدا، الظروف التي تتداخل وتتفاعل في حياة الإنسان لا تعد ولا تحصى. القوى المحيطة بالإنسان كبيرة جدا، المتغيرات سريعة جدا، العقبات كثيرة جدا. ما الذي يحل هذه المشكلة؟ أنت أمام ركام من المشكلات، من القوى المتضادة، من البيئات الجاذبة، لا يعينك على أن تنجو من هذه الحياة المعقدة إلا أن تستسلم لله عز وجل. الحالة النفسية الآن وراء أكثر الأمراض يعبر عنها الأطباء بالشدة، الشدة النفسية التي تضغط على الإنسان ربما كانت سبب أكثر أمراضه. وكلما تقدم العلم اليوم وكلما تقدم علم الطب وجد أن الشدة النفسية وراء أكثر الأمراض المستعصية. أما حينما تستسلم للمدبر وحينما تستسلم لمن بيده الخلق والأمر تستطيع أن تنجو من هذا الضغط النفسي. وقيل أيضا الوالي هو المالك للأشياء المتصرف فيها، مالك متصرف بمشيئة وحكمة ينفذ فيها أمره، بمشيئة وحكمة ينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه. الوالي هو المالك للأشياء المستولي عليها المتصرف بمشيئته فيها. ذكرت من قبل أن الوالي والولي والمولى، هذه الأسماء الثلاثة مشتقة من الولاية، والولاية علم وقدرة وملك وتصرف وتدبير وخبرة. بالتعريف البسيط، الوالي هو الذي يتولى أمور الخلق، أو هو الذي يباشر كل ما من شأنه إصلاح المتولي عليه. الآن انتقلنا إلى معنى جديد. أيام الإنسان يملك، يتحكم لصالحه لا لصالح المتحكم به. أيام الإنسان يملك شيء، هذه الملكية يرجح مصلحته على مصلحة المملوك. كم من إنسان ملك، كم من إنسان يتصرف بقوته في شأن من شؤون الحياة، لكن هذا التصرف أساسه مصلحته. قد يبني مجده على أنقاض الناس، قد يبني ماله على إفقارهم، قد يبني أمنه على خوفهم. نقول مالك متصرف، لكن الوالي الله جل جلاله يملك ويتصرف ويدبر ويعلم وهو الخبير، ولكن لمصلحة خلقه، لمصلحة خلقه. من هذه النقطة يفترق إنسان قوي تولى أمر أناس آخرين، ورب كريم تولى أمر رعيته عباده. ولاية الإنسان لمصلحة القوي، لمصلحة المتولي، ولكن ولاية الله عز وجل لمصلحة المتولى، من يتولى أمره.

لذلك كنت أقول سابقا الإنسان مخير في دائرة التكليف، وهو في الحقيقة في دائرة أوسع مسير. هل كان باختيارك أن تأتي من هذه الأم أو هذا الأب؟ لا، أنت مسير في أمك وأبيك، أنت مسير في قدراتك العامة، أنت مسير في زمن ولادتك، أنت مسير في مكان ولادتك. فالمكان والزمان والأم والأب والمحيط والقدرات هذه أنت لا تملكها، ولكن لأن الله تولى أمرك هذه النقاط البارزة في حياتك لمصلحتك. كل ما لا تملك فيه أمرا هو لصالحك. فالوالي هو الذي يتولى أمور الخلق، أو هو الذي يباشر كل ما من شأنه إصلاح المتولى، أي هو الحاكم على الإطلاق لا يزحمه أحد، والله يحكم لا معقب لحكمه. أما الإنسان أحيانا يحكم، تأتي ضغوط، تأتي وسائط، تأتي رجاءات، يأتيه ضغط شديد يجد نفسه مرغما على التراجع، لكن الله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الحسن البصري كان عند والي البصرة، جاءه أمر من يزيد، إذا نفذه أغضب الله وإن لم ينفذه أغضب يزيدا، وقع في حيص بيص كما يقولون. استشار الحسن البصري، قال هذا الإمام التابعي الجليل: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. والله هذه الكلمة على إيجازها، لو عقلناها أية جهة قوية ضاغطة، أنت أمام خيار صعب، إما أن ترضي زيدا وتعصي الله، وإما أن تطيع الله وتغضب زيدا، ما العمل؟ الجواب: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. هو الإنسان سبحان الله إذا استيقظ صباحا معافا في جسمه هذا من فضل الله عليه، ولو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنه أي خلل في جسمه تصبح حياته جحيما لا يطاق. وقيل الوالي هو المنفرد بالتدبير، القائم على كل شيء، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه. المنفرد بالتدبير، يعني نحن بهمنا التوحيد، الله عز وجل موجود وواحد وكامل، يعني واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ذاته، لا إله إلا الله، واحد في صفاته. إذا قلنا الوالي المتفرد بالولاية، إذا قلنا الرحمن المتفرد بالرحمة، الآن بأفعاله هو وحده الجبار، هو وحده القهار. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها الإخوة الكرام، الإنسان بميل للأقوى. لو عرضوا عليك أن تعمل مع إنسان ضعيف أم مع إنسان قوي، تؤثر الأقوى، لأنه إذا وعدك ينفذ، وإذا أمر ينفذ، وإذا منع ينفذ. أما الضعيف ولو أنه يحبك لكنه ضعيف. فإذا الإنسان أيقن أن الله وحده متفرد بالولاية،

انتقل من أن تكون خاضعا لإنسان يتولى أمرك لصالحه، وبين أن تخضع للواحد الديان يتولى أمرك لصالحك، فرق كبير. أيام الإنسان يستغل، إنسان يتولى أمرك يكلفك أعمال لا تطيقها، يأخذ من مالك، هو قوي عليك، يبتز مالك ليزيد ماله، لكن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، يعني بقدر ما هو عظيم، بقدر ما هو كريم، بقدر ما ينبغي أن تخافه، بقدر ما ينبغي أن تحبه. نحن كما تعلمون قد تحب جهة ولا تقدرها، وقد تقدرها ولا تحبها. أما الذات الكاملة، الله جل جلاله، تعظمه لأنه قوي، تعظمه لأن الأمر كله بيده، لأنه ولي، لأنه والي، لأنه متولي أمرك، وفي الوقت نفسه تحبه لأنه رحيم. الوالي إذن المعنى الثاني أنه يتولى أمرك لإصلاح شأنك، والمعنى الثالث أنه يتولى أمرك لينقلك من حال إلى حال. القائم على كل شيء، المنفرد بالتدبير، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه، وكل شيء يجري بحكمه وبأمره. وقال بعضهم الوالي هو المنعم بالعطاء الدافع للبلاء، يدفع البلاء وينعم بالعطاء. أيها الإخوة، بعض الذين كتبوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا اسم الوالي مستقلا عن بقية الأسماء، ذلك أن هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم. تعلمون من الدروس السابقة أن بعض الأسماء الحسنى قد يرد كثيرا، وبعضها قد يرد قليلا، وبعضها ترد مادته ولا يرد لفظه. لم يرد في القرآن الكريم، ولكنه مجمع عليه، وقد ورد في سورة الرعد في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا حذفنا الياء تخفيفا، وأصلها وما لهم من دونه من والي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الذين جاءوا الصخرة بالواد، أساسها بالوادي، تحذف الياء تخفيفا. فهذا الاسم ورد مرة لكن مخفف، وما لهم من دونه من وال. له هذا الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك معقبات أو ملائكة يسجلون عليه كل حركة وسكنة وكل أقواله وأفعاله، أما هنا معنى آخر، يحفظونه من أمر الله. الإنسان أحيانا طفل صغير يقع مئات المرات، ومن الممكن أنه في كل مرة يقع يصاب بمرض عضال، لكن الذي يحفظه هو الله عز وجل من خلال الملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المؤمن محفوظ أيها الإخوة، النبي معصوم والمؤمن محفوظ. أحيانا تجد أخطار كثيرة، يعني صامتي كاد يموت،

مسافة قصيرة كاد يدهس، خطأ طفيف كاد يقتل. من الذي يحفظ الإنسان من هذه الأخطار؟ هو الله عز وجل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه من أمامه، يعني من خلفه من ورائه، يحفظونه هؤلاء الملائكة الذين يحفظونه هم من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة، ما دمنا قد قرأنا هذه الآية، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الآية وحدها لو عقلها المسلمون لكانوا في حال غير هذا الحال. أنت مؤمن، هذه كرة أنت مالك لها، كرة أكبر لا تملكها، فيها قوى مسيطرة عليك، والكرة الداخلية أنت مسيطر عليها. إن الله لا يغير ما بقوم، أنت هنا والكرة هنا، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني أنت في منطقة أكلت إليك، أنيطت بك، أنت تتولى أمرها، وفي حيز آخر لا تملكه، هو يملكك ولا تملكه. أنت إذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك. لا تحل مشكلة المسلمين إلا بهذه الآية، فيما أنت فيه، فيما أنت قادر عليه، فيما أنت مسيطر عليه، فيما وكلك الله به، فيما أناطه الله بك، هذه الدائرة، بيتك فيها، عملك فيها، حركتك فيها، سكونك فيها، سفرك فيها، إقامتك فيها، كسب المال فيها، إنفاق المال فيها، وقت الفراغ فيها، أفراحك فيها، أتراحك لا سمح الله فيها. فالشيء الذي أنت مسيطر عليه، الموكول إليك، المناط بك، مملكتك، منطقة نفوذك، إذا أقمت أمر الله في هذه المنطقة، إذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك. والإنسان محاط بقوى لا يملكها، بقوى مادية ومعنوية، وقوى لا يراها بالعين، الجراثيم، الفيروسات، مسببات الأمراض، هذه لا يراها، لا يملكها، الأقوياء لا يملكهم، الزلازل، الفيضانات، الصواعق، البراكين، القذائف، الألغام، الأمراض، أنت في دائرة تملكها، وحول قوى لا تملكها. إذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك فيما لا تملك، إذا أقمت أمر الله فيما أنت قادر عليه كفاك ما لست قادرا عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واقع المسلمين اليوم عكس ذلك، أهملوا ما هم مالكون له، تطلعوا إلى ما لا يملكون فأصابهم اليأس. تفلت في البيت، تفلت في العمل، عدم انضباط شرعي، يقابل ذلك ضعف أمام القوي، يأس أمام المتملك. فلماذا أنت فيما تملك مقصر وفيما لا تملك متطفل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا الإنسان قد يصل

إلى آية هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأصل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر،

نفسك، عندئذ كفاك الله ما لا تملك. أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. هذا المعنى ورد بحديث قدسي: عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. قديما كان في دمشق ثانوية ضخمة جدا، الأولى في القطر، كانت كنت طالبا فيها في الخمسينات، القسم العلوي أضخم مكتبة في دمشق، وقاعات مطالعة ومهاجع، القسم الشمالي مطعم، كان الطالب فيها داخلي، يأتي من كل المحافظات، السرير الوسير، الطعام الجيد، كان في طبيب مقيم، في مسجد، في إمام، أضخم مكتبة، هي تقريبا كأنها جامعة، وكان الطلاب يأتونها من كل المحافظات ليكون طلابا داخليين. خطر مرة في ذهني أن هؤلاء الطلاب لهم مواعيد دقيقة جدا، يستيقظون في وقت معين، طعام الإفطار يكون جاهزا الساعة 7:15، كل شيء جاهز، ينطلقون إلى قاعات التدريس 8:00، ينتهي الدوام، يصلون الظهر إلى مهاجعهم، وفي تمام 2:00 يكون الطعام جاهزا. بعد الطعام وبعد القيلولة يذهبون إلى قاعات المطالعة ليدرسوا ويحضروا ويذاكروا إلى 10:00. لو أن طالبا ترك قاعة المطالعة وقد كلف أن يدرس، ترك المذاكرة وقد كلف أن يذاكر، ترك حفظ هذا الدرس وقد كلف أن يحفظه، ترك حل هذه المسألة وقد كلف أن يحلها، ترك مراجعة دروسه وقد كلف أن يراجعها، وذهب إلى المطبخ ليتفقد أحوال الطباخين: ماذا فعلتم؟ ماذا؟ هل أنجزتم هذا العمل؟ هل قطعتم هذه الخضار؟ هل وضعتم الملح في الطعام؟ ماذا يقال له؟ عد إلى قاعة المطالعة واشتغل بما أنت مكلف به، وسوف ترى الطعام جاهزاً في 2:00. طالب ترك مهمته الأساسية ووضع نفسه حشرياً في موضوع لا علاقة له به، كل شيء جاهز. لذلك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك، وهذا مرض خطير من أمراض المسلمين، يتشاغلون بما ضمن لهم ويتغافلون عما طلب منهم. المضمون يشتغل به والمطلوب يتساهل فيه. لذلك أنت في الدنيا من أجل أن تعرف الله، أنت في الدنيا من أجل أن تعمل صالحا تتقرب إليه، وقد تكفل الله لك برزقك، تكفل الله لك بأمرك، يحمل هموم الدنيا وينسى هموم الآخرة، يحمل هم العيش وينسى هم الإيمان، فبحقي عليك
لا تتشكل.

تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قرأ حديثا شريفا، قال هذا الحديث أحدث في حياته انعطافا خطيرا، هيك انعطاف خطير. ما هذا الحديث؟ قال من طلب العلم تكفل الله له برزقه. ليس معنى هذا أن تستيقظ فتجد تحت الوسادة 50,000، لا، معنى ذلك أنك إذا طلبت العلم يسر الله لك رزقا حلالا بجهد قليل ومردود كثير. دققوا فيما سأقول، ما من إنسان يطلب العلم ويخطب ود الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة ويحرص على التقرب إلى الله إلا يسر الله له رزقا حلالا طيبا بجهد قليل. والله عز وجل قادر يشغل الإنسان 20 ساعة ليأكل فقط، ليحصل لقمة العيش فقط. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مزموما. الله قادر يشغل الإنسان 20 ساعة بال24 من أجل أن يأكل فقط لقمة العيش. يقول لك لقمة مغمسة بالدم، لقمتك خزمتشي، هذول التجار بيحكوها، هي ما في شيء زيادة. وقادر تبذل جهد معقول وتعيش حياة مريحة إذا طلبت العلم. لذلك هذا الوقت له زكاة، الوقت زكاة الوقت أن تطلب العلم، زكاة الوقت أن تعمل فيه عملا صالحا، أن تدعو إلى الله، أن تصل رحمك، أن تعين الأخرق، أن ترعى الأربلة واليتيم. زكاة الوقت تضمن لك حفظ بقية الوقت، كيف أن زكاة المال تضمن لك حفظ بقية المال؟ إذا أديت زكاة الوقت فطلبت العلم حفظ الله لك بقية الوقت بقيته. والله قادر بالمناسبة أن يذهب لك 20 ساعة بلا طائل. سأيام ترتفع حرارة ابنه 40، أول طبيب ما استفدنا، ثاني طبيب، ثالث طبيب، حلل، صور، مرنان، إيكو، بأربع خمس أسابيع وما بتنام الليل، بعدين بطيب. كم ساعة روحت؟ كم ساعة انتظرت المحلل والمصور والطبيب؟ كم ساعة وقفت في دور؟ كم من المبلغ دفعت؟ إخواننا الكرام، كلام دقيق. الله قادر يتلف لك وقتك ومالك. فإن لم تدفع زكاة مالك وإن لم تدفع زكاة وقتك تلف الوقت والمال معا. لك فلان مبارك، يعني الله عز وجل بارك له في ماله، بالمال القليل رأى الخير الكثير، بالوقت القليل أنجز الفعل الكبير. بالوقت القليل كان السلف الصالح أوقاتهم مباركة، عملوا أعمال تفوق حد الخيال. إذا إنسان عنده وقت اقرأ كتب الإمام النووي في الفقه وفي الحديث وفي الأذكار وفي شرح مسلم. متى كتب هذا كله؟ لم يصل إلى 50 عاماً، ما وصل. الإمام الشافعي، البركة إخواننا الكرام شيء دقيق جداً. بالبركة يخلق الله من الشيء القليل الشيء الكثير. فإذا أديت زكاة وقتك بطلب العلم، وإذا أديت زكاة مالك بدفع الزكاة، حفظ الله لك وقتك ومالك. قال لي أخ، قال لي مرة حدثتني نفسي اترك مجلس العلم.

ذهب نزهة هو وأهله، وصل إلى مكان في نبع، أراد أن يعبئ الوعاء، شاب أديب أخذ عنه الوعاء وعبأه له، بقي يثني على أخلاقه وأدبه، فإذا هويته ومحفظته وفيها شهادة قيادته وبطاقة السيارة وهويته الأساسية الشخصية قد أخذها منه هذا الشاب دون أن يدري. قال لي: بقيت 6 أشهر من دائرة إلى دائرة لأجدد هذه البطاقات الضائعة. وفيت معك؟ ما وفيت. طبعاً مو كل إنسان يعامل هذه المعاملة، القريب من الله يعامل. إذا واحد ملتزم حريص على طاعة الله، إذا غلط أو اتخذ قرار غلط الله عز وجل يحاسبه حساباً دقيقاً. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. هذا الكلام أتأثر به كثيراً. هم في مساجدهم والله في حوائجهم. قال لي رجل، قال لي: لا بد من أن أسافر إلى حلب أبحث عن مورد لبضاعة معينة، لا أملك عنوانه الدقيق، ولا بد من أن أنام ليلة هناك، يومان ركوب ذهاب وإياب وفندق وطعام وشراب وإنفاق، كلف بعمل لله فأنجزه عن طيب خاطر. فإذا هذا الرجل الذي كان ينبغي أن يذهب إليه أمامه في دكانه في الشام، أنت أنفقت ساعتين وفرت عليك 20 ساعة 30 ساعة. أنا أركز على موضوع الوقت، هناك وقت يذهب هدرا بلا طائل مع الألم، تركب أول سيارة وثاني سيارة على موعد، بدك هلأ طلع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعدك إنسان ما انتهوا تعب بكرة، تتابع قضية في دائرة، أخذ إجازة 8 أيام، انتظر، ترسل لاستحضار قطعة تبديل لقياس فرق 1 دوزين، عيدة مرة ثانية. الله قادر يهدر لك الوقت وقادر يتلف المال. فأدي زكاة وقتك بطلب العلم، وأدي زكاة مالك بالإنفاق، يحفظ الله لك وقتك ومالك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. الوالي هو الله وحده، ولا والي إلا الله. وقيل الوالي هو المتصرف بمشيئته في العوالم، دبر شؤون خلقه أزلا وأبرزها أبدا بحكمة كريم راحل. هو الذي يوالي، الوالي يوالي عباده بالإحسان، ويفيض عليهم ممدا بالحنان، عطاؤه يتكرر بغير انقطاع ويتكرر بدون امتناع. وقيل الوالي هو المتولي أمور خلقه بالتدبير والقدرة والفعل. وقيل الوالي المالك للأشياء المتكفل بها القائم عليها بالإدامة والإبقاء، المنفرد بتدبيرها، المتصرف بمشيئته فيها، ينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه، فلا والي للأمور سواه. الإنسان من أجل أن يتأدب بهذا الاسم عليه أن يكسر اسم الوالي، وعليه أن يتخلق بأخلاق الله، فيعتني بمن دونه، أن يكون والياً لأسرته، والياً في محيط عمله، أن يدبر وأن يرتب وأن يعطي وأن يمنع وأن يذكر وأن يؤنب وأن ينصح وأن يكرم وأن يعاقب. كما أن الله سبحانه وتعالى تولاك فنقلك من الظلمات إلى النور، تولى أنت عباده فانقلهم من الضياع إلى الهدى.

0: من الشقاء إلى السعادة، تخلق بأخلاق الله. أخواننا الكرام، ذكرت على موضوع الوقت وتأدية زكاته والمال وتأدية زكاته، وكيف أن الإنسان إما في تعسير وإما في تيسير. أردت أن أذكركم بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى، أعطى من وقته لطلب العلم، أعطى من ماله، واتقى أن يعصي الله عز وجل، وصدق بالحسنى، آمن، يعني آمن واستقام وأعطى عطاء مطلقا. قال: فسنيسره لليسرى. هي التيسير. لا تقل لي فلان محظوظ، فلان إيده خضرة، فلان كيف ما تحرك بينزل واقف، هذا كلام لا معنى له. قل لي: هذا أموره ميسرة وهذا أموره معسرة، والتيسير له قانون والتعسير له قانون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، آمن واستقام وأعطى من وقته وماله، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل، ما أنفق وقته ولا ماله، واستغنى أن يطيع الله وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. فللتيسير قانون وللتعسير قانون. واسم الوالي هو يصلح لمن يتولى أمور العباد. الله يتولى أمور العباد لصالحهم، والإنسان الشارد أحياناً يتولى أمرهم لصالحه، وشتان بين الولايتين. إذا توليت أمر عشرة تولى أمرهم لصالحهم، فإذا أمرت عليهم من ليس أهلاً لهذه الإمارة فقد خنت الله ورسوله. سيدنا عمر كان إذا أراد أن يعين والياً يفحصه، قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. تشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يعني معلم ابتدائي إذا عين عريف على هؤلاء الطلاب وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. معلم ابتدائي على صف أول ابتدائي عين عريف لأنه ابن أخته، وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. وقس على هذه الحقيقة ما شئت. فإذا كنت والياً عليك أن تتخلق بأخلاق الله الوالي. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة

0: وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: منطق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدق الله العظيم.
1: قل الله، أي اتجه بكليتك إلى الله تعالى وتوكل عليه لا على سواه، واهتجي بأنوار التوجه إليه والتوكل عليه والافتقار إليه. وفي ذلك يقول ابن عطاء الله السكندري:
2: لا تتعد نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال، لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعا؟ ومن لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟
0: ويلقي لنا بعض السلف المحب العارف الذاكر، يلقي الضوء على هذه الكلمات لابن عطاء الله السكندري فيقول:
3: إذا تعلقت همتك بشيء تريد تحصيله فردها إلى الله، ولا تتعلق بشيء سواه، لأنه تعالى كريم على الدوام، نعمه سخاء على مر الليالي والأيام، والكريم لا تتخطاه الآمال، وهو يحب أن يسأل فيجيب السؤال. وإذا علمت أن ما سوى الحق إنما هو وهم وخيال، فإذا نزلت بك حاجة فأنزلها بالله، واجعلها تحت مشيئة الله، وغب عنها في ذكر الله، ولا تلتفت إلى سواه تعلقا ولا تملقا.
1: وفي ذلك أيضا يقول أبو الحسن البصري رضي الله عنه: أيست من نفع نفسي لنفسي، فكيف لا أيأس من نفع غيري لي؟ ورجوت الله لغيري، فكيف لا أرجوه لنفسي؟
0: أخي المسلم، من اعتمد على غير الله فهو في غرور، وكما يقول ابن عطاء الله السكندري: العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء له معه. وما لا انفكاك للعبد عنه هو الحق تبارك وتعالى وقضاؤه وقدره، وما لا بقاء له معه هو الدنيا ومن فيها وما فيها.
1: وأهل المعرفة والمحبة والذكر هم الذين يضعون هذه الحقائق نصب أعينهم، ويجعلون دستورا لهم قول أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قف بباب واحد، لا لتفتح لك الأبواب، تفتح لك الأبواب، واخضع لسيد واحد، لا لتخضع لك الرقاب، تخضع لك الرقاب.
0: وعلى ضرب المعرفة والمحبة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
4: يتصل بحديث المعرفة والمحبة والذكر حديث آخر عن السماع والوجد، أدخل بكم فيه فأقول: الحمد لله الذي أحرق قلوب أوليائه بنار محبته، واسترق هممهم وأرواحهم بالشوق إلى لقائه ومشاهدته، ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته، حتى أصبحوا من تنسم روح الوصال سكرا، وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحات الجلال والهة حيرا، فلم يروا في الكونين شيئا سواه، ولم يذكروا في الدارين إلا إياه. إن سنحت

0: أبصارهم صورة عبرت إلى المصور بصائرهم، وإن قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى المحبوب سرائرهم، وإن ورد عليهم صوت مزعج أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج لم يكن انزعاجهم إلا إليه، ولا طربهم إلا به، ولا قلقهم إلا عليه، ولا حزنهم إلا فيه، ولا شوقهم إلا إلى ما لديه، فمنه سماعهم وإليه استماعهم، فقد أقفل عن غيره أبصارهم وأسماعهم.
1: عفوا يا شيخنا الغزالي لمقاطعتي لك.
0: سل عما تريد يا أخي أن تسأل عنه.
1: ما السماع أولا ثم ما الوجد؟
0: اعلم يا أخي أنه لا منفذ إلى القلوب إلا من دهليز الأسماع، والسماع للقلب محك صادق ومعيار ناطق، لأن القلوب والسرائر خزائن الأسرار ومعادن الجواهر، ولا سبيل إلى استثارة خفايا القلوب إلا بالسماع.
1: سماع ماذا يا شيخنا؟
0: أخي، أيقبل أهل المعرفة والمحبة والذكر على سماع شيء سوى ما يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبه يذكرونه جل وعلا؟
1: المقصود بالسماع إذن هو الجلوس مجالس الذكر.
0: نعم يا أخي، هي مجالس للذكر، لأن المذكور فيها هو الله تعالى، وإنما سميت مجالس سماع لأن الذكر فيها يأتي موزونا منغما مطربا يحرك القلوب ويظهر المكنون فيها ويثمر ما يسمى بالوجد، وهو حالة من حالات الفناء يعرفها الأولياء.
1: أستطيع أن أقول إذن إن هؤلاء الأولياء إنما يتوصلون إلى هذه الحالة بالسماع؟
0: نعم يا أخي.
1: أفي السماع ما هو مباح وما هو محرم؟
0: ما هو مباح أن يكون في ذكر الله تعالى وأن يكون بصوت حسن، وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. أما ما هو محرم فهو ما ألهى عن ذكر الله وشغل عنه.
1: سماع الشعر إذن أهو مما أبيح أو مما حرم؟
0: يسري على الشعر يا أخي ما يسري على كل الكلام، ما ذكر بالله وأخذ بيد العبد إلى مولاه مباح، والمحرم ما سوى ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، صدق الله العظيم.
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي، ونعود إلى كلمات لأبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه:
4: إن أردت الصدق في القول فأكثر من قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإن أردت الإخلاص في جميع أحوالك فأكثر من قراءة قل هو الله أحد، وإن أردت تيسير الرزق فأكثر من قراءة قل أعوذ برب الفلق، وإن أردت السلامة من الشر فأكثر من قراءة

0: قل أعوذ برب الناس. وإذا كثرت عليك الخواطر والوساوس فقل سبحان الملك الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإذا ورد عليك مزيد من الدنيا أو الآخرة فقل بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. صدق الله العظيم.
1: إذا كنت في دعوى المحبة صادقا تجرد وقم وانهض إلى دار عزنا. فيا سعد من أسرى بليل فنائه إلى سدرة العرفان بالمحو عن أنا.
2: سقوني وقالوا مت غراما بحبنا، إذا شئت أن تحيا وتحظى بقربنا. فمشروبنا يحيا به كل ميت، ومن طيبه يشفى العليل من الضنا. فأصبحت من شوقي ووجدي ولوعتي أعلل قلبي بالمسرة والهنا. فمحبوب قلبي قد تجلى جماله على طور قلبي حين لبيت معلنا. وطاب سماعي عند طيب خطابه، وزال العنا عني، وأصبحت آمنا.
3: الله. أتيت أطلب غفرانا تقرب.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال، فجد علي ولاطفني بعفوك عن ذنبي، فشأنك إنعام وإفضال. رباه أنت الله معتمدي في كل حال إذا حالت بي الحال. هذا موعدنا مع فجر الإيمان الساطع بالرحمة، فمن بساتين الوطن المباركة نقطف الثمر المبارك، ومن مروجه المطرزة بعشب السماء وسنابل الخير سيكون البيدر، وعلى صدر هذه الأرض الواسعة سيكون الخصب الوفير. فما أطيب إنسان هذا الوطن حين ينهض في كل فجر، كفاه مشرعتان للسماء، وحنجرته ولسانه ينطلقان بالدعاء: يا إلهي خذ بيد القائد، واحفظه رائدا وفارسا ومهندا، يقطع بحد القوة والحق والعدل كل ضلال، ويمحو بنور قلبه الكاشف كل ظلم وظلام. فهذا عرين الهواشم ووطن الأطهار، كريم عزيز المنال وارف الظلال، وهذا الشعب الأردني الوفي تراه موحد الصف والهدف، يسير في موكب النهار، يعمل ويكسب ويهب ويدخر، ويواصل الحياة بلا ملل، اليد باليد والساعد بالساعد والقلب على القلب. فإذا المشهد مزدان بهذا الشعب الواحد المتوحد على مائدة الرحمن، فافتح له يا إلهي أبواب التوفيق والنجاح والسعادة، وارفع أبناءه إلى أعلى الدرجات، واغمرهم بالعدل والإحسان، إنك عليم بذات الصدور، فاهدهم سواء السبيل،

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم إنك العليم بما في قلوبنا من إيمان بحبيبك المصطفى، وأنت الشهيد على ما بنفوسنا من إجلال لنبيك المجتبى، وأنت المطلع على ما في أرواحنا من أشواق صادقة، وما يملأ جوانحنا من محبة لذاته دافقة. فنسألك بحق سابق إرادتك التي غرست في قلوبنا هذه المشاعر الرائقة المونقة، وأنميت فيها أزهار هذه المحبة الناضرة المورقة، أن تجعل أرواحنا تهتز اهتزاز الغصن الرطيب كلما صلينا على هذا الحبيب صلاة تحلو وتطيب، ويكون لنا من بركاتها أوفى نصيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة فائقة الحسن، وصل عليه صلاة يحفها الخير واليمن، وصل عليه صلاة يحدوها الهدى والأمن، واجعلها صلاة نيرة نستضيء بنبراسها ونستمد الخير من أغراسها. إلهي، ندعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك.

أن تقبل منا صلاتنا على نبينا، وأن ترحم ضعفنا، وتقوي إيماننا، وتلهمنا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم والرسول السيد السند العظيم، اللهم صل عليه صلاة تخصها بكرمك وتحفها بفضلك، فإنه الرحمة العظمى منك في كونك، وهو النعمة الكبرى منك لخلقك، وهو النور الأسنى من آيات صنعك، وهو الخير الأوفى للسائر على دربك، وهو الوسيلة لمن يريد نور وجهك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لمن يطلب رضوانك، والملاذ لمن يقصد غفرانك، والأمل لمن يرتدي شفاعتك وإحسانك. فأرجو يا الله يا الله يا الله بحق هذه الخصوصيات التي وقفتها على حضرته ولم يشارك فيها أحد من خلقك، أن تؤدب نفسي بالتأسي بجمال نفسيته، وأن تنور قلبي بالاقتباس من أنوار روحانيته، وأن تزكي عقلي بالاهتداء بصفاء عقليته، وأن تمكنني من السير في طريق هدايته، وأن تحيي فؤادي ما عشت بحب حضرته، وأن تزيد مودتي في آل بيته وعترته، وأن تبلغني في الدنيا هناء محبته، وفي الآخرة كرامة شفاعته، وفي الجنة شرف صحبته.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك العظمى وتقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيةً

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

فأنت الإله الفرد، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضعا

عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجاء

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها عبر الموجات التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد 98.7، في المفرق 94.7، في عجلون 93.9، في الكرك 98.7، في البتراء 96.3، وفي العقبة 91.5. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 الرسمية 23 23. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
3: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية.

0: يا للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في سورة الأنفال ومع الآية 30، وهي قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أولاً، بعد أن بيّن الله نعمه على المؤمنين، بيّن بعد ذلك نعمته الخاصة على رسوله الكريم. وكيف أن قريش اجتمعت في دار الندوة، وهي الدار التي بناها قصي ابن كلاب لتكون مكاناً للتشاور في مصالح قريش، وأن هؤلاء الصناديد، صناديد الكفر، اجتمعوا في دار الندوة وتداولوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، واقترح بعضهم أن يوضع في غرفة وأن يقيد، وأن تبقى قوة لهذه الغرفة يلقى من خلالها بطعامه وشرابه إلى أن يموت. هذا اقتراح أحد صناديد قريش، لكن بعضهم قال له إن قومه سيأتون وسوف يحاربونكم، فهذا ليس برأيه. فاقترح آخر أن يدفع بناقته إلى خارج هذه البلاد كلها ويستراح منه. فقال قائل آخر: لعله ينقل هذه الرسالة إلى قوم آخرين فيأتون بعد حين فيحاربونكم. لكن أحدهم، وهو أخبثهم، اقترح أن يؤخذ من كل قبيلة فتى ومعه سيف، فيشتركون جميعاً في قتل النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضيع دماؤه بين كل القبائل، وعندئذ ينتهي هذا الإنسان الذي أقلق عليهم مصالحهم في قريش. هذا الرأي كان هو المعتمد، واعتمدوه كرأي صائب أن توزع دماؤه بين كل القبائل، فإن طلبوا دية دفعوها جميعاً واستراحوا منه. أيها الإخوة، ورد في السيرة بشكل خاص أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بما تآمر عليه.

أهل قريش. فالقصة معروفة، أمسك قبضة من تراب ورماها بهؤلاء الذين يحرسون بيته تمهيداً لقتله، فشاهت وجوههم وخرج إلى بيت أبي بكر، ومن بيت أبي بكر إلى غار ثور. الذي حصل أنه أبقى ابن عمه وقد أمره أن يرتدي برده ثوبه وأن يسجى على سرير. هم توهموا أن النبي في البيت، تابعوا حراسته تمهيداً لقتله. فلما دخلوا عليه ليقتلوه وجدوا علياً مكانه. أين محمد؟ قال: لا أدري. سيدنا محمد كان قد ذهب إلى بيت أبي بكر، ومن بيت أبي بكر إلى غار ثور. تتبعوا الأثر، وصلوا إلى غار ثور، رأوا العنكبوت في مدخل هذا الغار، فقال قائلهم: مستحيل أن يكون في داخل هذا الغار، وخيوط العنكبوت قديمة. فانصرفوا، وتابع النبي هجرته إلى المدينة المنورة. قال تعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. المكر تدبير من ضعيف، تدبير محكم، تدبير غير معلن، تدبير سري. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، لِيُجَمَّدْ في غُرْفَةٍ وَيُقَيَّدْ وَيُلْقَى إِلَيْهِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ إِلَى أَنْ يَمُوتْ، أو يقتلوك بضربة من سيوف عدة يضيع الدم فيها بين كل القبائل، أو يخرجوك. ويمكرون هنا، ويمكر الله. هذا المكر الذي نسب إلى الذات العلية ليس مكراً، لكنه مكر كما يقول علماء البلاغة، مكر مشاكلة. الله لا يمكر، وليس من أسمائه أنه ماكر، لكن رد الله على مكرهم بتدبير أنقذ به نبيه، والله خير الماكرين. يعني إله عظيم بيده كل شيء، بالتعبير المعاصر الخيارات لا تعد ولا تحصى، فإما أن ينصرك، أو أن يضعف خصمك، أو أن يوهم خصمك أنك قوي، أو أن يعتم عليك. الخيارات التي بيد الله عز وجل لهذا الإنسان لا تعد ولا تحصى. أحياناً يسمح لقومك أن يلقوك في النار، قلنا: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. يعني تصور إنسان مع الله، عدوك بيده، القوي بيده، الصحة بيده، المال بيده، التفكير بيده، العقل بيده. إذا كنت مع الله فمن عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ والله الآن قوى الشر، قوى البغي، قوى العدوان، أسلحة فتاكة، قنابل ذرية، أقمار صناعية، 30 دولة حليفة، طائرات من أعلى مستوى تنطلق من البلاد البعيدة في آخر بلاد الدنيا، وتتجه إلى شرق الدنيا، وتقصف وتعود دون أن تحتاج إلى التزود بالوقود، طيران وصواريخ وقنابل نووية وأقمار صناعية ومراقبة دقيقة جداً، الأقمار تراقب الأرض. أنا مرة وقعت تحت يدي مجلة ألمانية، فإذا فيها تحقيق عن الأقمار الصناعية، الأرض بأكملها بصورة واحدة كما ترونها في بعض الصور العلمية، الأرض بكاملها من القمر

0: الصناعي على الأرض مربع صغير جداً كبر في الصورة الثانية، فإذا أمريكا الشمالية على هذه الخارطة مربع صغير جداً كبر في الصورة الثالثة، فإذا هي فلوريدا على فلوريدا مربع صغير جداً كبر في الصورة الرابعة، فإذا هو ساحل بحر في فلوريدا عليه مربع صغير كبر في الصورة الخامسة، فإذا حقل أخضر مضطجع عليه شخص يقرأ كتاب يمكن أن تقرأ عنوان الكتاب إلى القمر، وبيده ساعة وإلى جانبه صحن في تفاحات ثلاث، هي من القمر. يقول لك يا ممنوع التصوير مثلا. فالتقدم الذي أحرزه الغرب يفوق حد الخيال، كل أقمارهم وتجسسهم وأسلحتهم وقنابلهم، تارة القنبلة الذكية والقنبلة العنقودية والقنبلة الانشطارية والحارقة والخارقة وقنبلة اللايزر، وشيء الحديث عن الوسائل الحديثة في التدمير يفوق حد الخيال. يعني قصف قصر في العراق في غرفة النوم من إيطاليا، تصور صاروخ يخرج من إيطاليا ليصل إلى غرفة النوم بالذات. تقدم الغرب مذهل. الله عز وجل قال ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بربكم. هل بإمكان دول الأرض مجتمعة أن تنقل هذا الجبل الصغير المتواضع جبل قاسيوم إلى درعا؟ دول الأرض مجتمعة
1: لا تستطيع.
0: الله عز وجل أثبت في القرآن الكريم أن مكرهم يزيل الجبال، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكنك إذا كنت مع الله كنت أقوى منه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ الدليل يقول الله عز وجل صدق ولا أبالغ، هذه الآية تحل بها مشكلات العالم الإسلامي بأكمله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بحاملات طائراتهم، حاملة الطائرات مدينة مدينة بطوابق، مئة طائرة مخزنة في جوف الحاملة، مدينة بأكملها، يعني ثمنها يقترب من ثمن مدينة. نعم، حاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات والأقمار الصناعية والأموال الطائلة والدول الحليفة، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لأنك مع الله وهم في قبضتكم، لأنك مع الله وهم في قبضته. من هو العاقل؟ من هو الذكي؟ من هو الموفق؟ من هو السعيد؟ من هو الذي حقق الهدف من وجوده؟ من هو الذي ربح الدنيا والآخرة معاً؟ المؤمن، لأنه كان مع الله. وكن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعك، ثم من يعطي إذا ما منعك. الآية الكريمة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون، ويمكر الله، الله لا يمكر، لكن هذا مكر مشاكلة. للتوضيح، سئل أحدهم: أنطبخ لك طعاماً؟ هو بحاجة إلى ثياب، قال: أطبخ لي جبة وقميصا. قالوا: أنطبخ؟ قال: أطبخوا لي جبة وقميصا. هذا اسمه باللغة مشاكلة. فالله عز وجل لا يمكر وليس ماكرا، وليس من أسمائه أنه ماكر، ولا يكيد وليس كائدا، وليس من أسمائه أنه كائد، لكنه يكيد كرد على كيد الكفار، يعني يدبر تدبيرا حكيما يقمعهم وينتقم منهم ويكف أذاهم عن المؤمنين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيها الإخوة، التاريخ بين أيديكم. هؤلاء القرشيون الأقوياء الأغنياء الصناديد الشجعان، قمم المجتمع القرشي، هؤلاء عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوه وأتمروا على قتله أو على حبسه أو على إخراجه. أين هم الآن؟ هم الآن في مزبلة التاريخ. وأين هؤلاء الصحابة الصغار الشباب الضعاف؟ هم في لوحة الشرف، تقف أمام سيدنا الصديق تسلم عليه، تقف أمام سيدنا عمر في مقامه في المدينة تسلم عليه، تقف أمامهما بأدب جم. هؤلاء الذين نصروا النبي رفع الله ذكرهم. بالمناسبة، قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وكل صفة يتصف بها النبي لكل مؤمن منها نصيب. أنا أقول لكم جميعاً، ما في واحد من الأخوة الكرام الحاضرين إذا أخلص لله وأقبل عليه واستقام على أمره واصطلح معه لا بد من أن يرفع الله له ذكره ويعلي قدره، هذا أبداً قانون. يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل: خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الحقيقة، هذا كلام مطمئن. نحن جميعا على اختلاف مللنا ونحلنا وانتماءاتنا وأعراقنا وأنسابنا ومذاهبنا وطوائفنا، أضف لهذه المصطلحات ما شئت، نحن عند الله أحد رجلين: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، رجل آخر غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذج ثالث. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله، بنى حياته على العطاء، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة، آمن بالدنيا، استغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ، فسنيسره للعسرى. هذان النموذجان في حياة أهل الأرض.

ولن تجد نموذج ثالث. وكل التقسيمات الأرضية، دول الشمال، دول الجنوب، العرق الملون، العرق الأبيض، العرق الأصفر، الشعوب السامية، الأنجلوسكسون، دول متخلفة، دول نائمة، دول نامية، دول متقدمة، دول صناعية، كل هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. والله هذه الآية يجب أن يضعها الإنسان في أي مكان في بيته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماذا أقول لكم؟ مرة ضربت مثلا، هذا الرسام الدنماركي الذي أراد بسذاجة وغباء بلا حدود أنه إذا شوه صورة النبي تهتز مكانته في العالم الإسلامي. أنا خطر في بالي مثلا أنه بسذاجة عجيبة أراد إطفاء الشمس ببصقة من فمه، فتوجه نحوها وأطلق بصقة بكل عزمه، فانطلقت 30 سنتي وعادت إلى وجهه، وبين وجهه والشمس 156 مليون كيلومتر، والشمس لسان اللهب منها يزيد عن 1 مليون كيلومتر، وحجم الشمس يزيد عن حجم الأرض بأكملها 1,300,000 مرة، والحرارة في الشمس في وسطها 20 مليون درجة. فهذا الإنسان الساذج أراد إطفاء الشمس، والدليل في آية قرآنية: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أحمق من الذي يريد أن يلغي الدين، ليس هناك أحمق منه. كنت مرة في قصر كبير جداً في بلد إسلامي، قصر مذهل، يعني قاعة الاستقبال مساحتها 2000 متر مربع، مزينة ب2 طن من الذهب، 2 طن من الذهب، من أجمل قصور العالم. وجدت ساعة ثابتة على 9 أو 5 دقائق، سألت عن هذه الساعة لماذا لا تعمل؟ قال: هي ثبتت يوم وفاة صاحب القصر هذا الطاغية الذي أراد إلغاء الإسلام كلياً، كلياً منع الثياب الإسلامية، منع الحرف العربي، يعني أراد أن يجعل من بلده بلد غربي إباحي. والله ذكرت كلمة ترنمت لها، قلت: كم إنسان جاء إلى الأرض أراد إلغاء الإسلام يفطس والإسلام باقي، والإسلام باقي. والآن من فضل الله هذا البلد يعني يتحرك نحو الإسلام حركة رائعة. ويمكرون ويمكر الله. أحمق إنسان، أغبى إنسان، من وقف في خندق يعادي الحق من خلاله. هل تعلم من مع الحق؟ الله جل جلاله. الآية الكريمة: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من أجل فتاتين، امرأتين، السيدة عائشة والسيدة حفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. معنى الآية يعني إذا فكرت أن تقف في خندق معاد للحق، هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ أيها الإخوة، وإذا تتلى عليهم آياتنا
قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني تأتي لإنسان بدليل قوي، بآية كونية، بآية قرآنية رائعة، بإشارة دقيقة جداً، بدليل ناصع، يقول لك شيء بعرفه.

يكتشف بعد فوات الأوان أنه كان يستهزئ بالحقيقة العظمى في الكون. يعني فرعون هو أكفر كفار الأرض، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون وهو يغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. متى آمن؟ بعد فوات الأوان. لذلك أيها الإخوة، استمعوا لهذه الحقيقة، أنت مخير ولك ملايين الخيارات في أي شيء. عرض عليك بيت رفضته، صغير وغير مشمس وسعره غالي، فتاة للزواج لم يعجبك شكلها ولا من حولها فرفضت الزواج، لك أن ترفض مليون موضوع، إلا أنك إذا رفضت الإيمان تحتقر نفسك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وخيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، خيار وقت، لأنه لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان، ولا قيمة لهذا الإيمان إطلاقاً. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل، فكل البطولة أن تؤمن قبل فوات الأوان، أن تؤمن وأنت صحيح. ذكرت لكم كثيراً أن بعض الشيوخ يأخذون إخوانهم صبيحة يوم العيد إلى المقابر ليعرفوا قيمة الحياة. أنت حي، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تنفق المال، بإمكانك أن تلتمس ممن ظلمته عذرا، بإمكانك أن تؤدي ما عليك من واجبات. نعمة الحياة لا تعدلها نعمة، فإذا جاء الأجل ختم العمل وأغلق باب التوبة، فأنت حي، هي أول نعمة. وفي اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات ليعرفوا قيمة الصحة، في تشمع كبد، في فشل كلوي، في خثرة بالدماغ، في شلل، في أمراض تهز الجبال، أنت معافى، الأجهزة سليمة، الحواس سليمة، صحتك طيبة، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. باليوم الثالث إلى السجون ليعرفوا نعمة الحرية، أنت حر، ما لك معتقل، معتقل والحكم 10 سنوات، اليوم ما بيمضى معه، أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، رابع أسبوع، بتمضى سنة بحسبها دهر، وين 10 سنوات؟ فنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية، هذه نعم ينبغي أن نستفيد منها في أمر الدين. لذلك قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الفراغ، نعمة المال، معك مال، عندك وقت فراغ، لما لم تطلب العلم؟ عندك نعمة الأمن، لما لم تبادر إلى أعمال صالحة؟ لذلك من أدق الأحاديث الشريفة اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، اغتنم خمساً قبل خمس. وإذا تتلى عليهم آياتنا

0: الآيات الباهرة، الآيات الكونية، الآيات القرآنية التكوينية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. شيء معروف منك، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني القصص الخيالية الخرافية التي سطرت في كتب الأولين هذه مثلها، إن هذا إلا أساطير الأولين. بل بلغ عنادهم وتحديهم وكفرهم مبلغاً عجيباً. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إن كانت بعثة النبي حقاً ليعذبنا ربك بحجارة من سجيل أو بأي عذاب أليم. الإنسان متى يتحدى الخالق يكون أحمق، حمق لا حدود له. أيها الإخوة، المؤمن أديب مع الله، أديب أدب جم. المؤمن مفتقر إلى فضل الله. المؤمن بتعيش معه 30 سنة لا يتكلم كلمة واحدة لا ترضي الله عز وجل. أدبه وسمته الحسن وتواضعه، يعني كلنا جميعاً نقول هذا. الله جل جلاله جل وعز، عز وجل، يعني هكذا المؤمن يعظم الله عز وجل. النقطة الدقيقة أيها الإخوة جداً، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الآن دققوا، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه، إنه كان، الآن دققوا، لا يؤمن بالله العظيم. بالله، إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك خلقتني أنظرني إلى يوم يبعثون، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ما لم تؤمن بعظمة الله لن تستقيم على أمر الله. قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني وبنعمائي كي يحبوني وببلائي كي يخافوني. إذاً لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال التفكر في آيات الله الكونية. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع

0: عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع.

0: يا عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة، 0794531740.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في

0: مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فهذا

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

فأذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

أأنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

اتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما

الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن

القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا

لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا

قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنؤمنن

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا

في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل

يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربكم

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية.

0: وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.

0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، قبس من

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن فضل السنة النبوية الشريفة وضرورتها، مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور معاوية البطوش مدير إدارة التوجيه الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمد بن فرج إمام ومشرف مسجد الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه. مرحبا بكما ضيفي الكريمين وحياكم الله.
1: حياكم الله.
0: الحديث فضيلة الدكتور معاوية عن السنة النبوية الشريفة وضرورتها يقودنا إلى أهمية تعريف السنة النبوية الشريفة عند أهل اللغة، عند أهل الحديث، عند أهل الفقه، عند أهل الأصول، ومن ثم بيان أقسامها بناء على هذا التعريف، وبيان شمولها لجميع جوانب حياة الإنسان، سواء كان ذلك في الطهارات أو العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية وغيرها. تفضل، بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أشكركم ابتداء على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأحيي الجميع بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة هذا الموضوع الذي نتحدث عنه من أهم المواضيع التي لابد أن تطرح في مثل هذه الأيام، خاصة وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض إلى حملة من بعض يعني الذين يدعون إلى تركها والإعراض عنها، فكان لابد حقيقة أن يختار هذا الموضوع للحديث عنه، وقد أحسنت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية اختيار الموضوع والحديث عنه. وحقيقة دكتور، إذا ما أردنا أن يعني نتكلم عن موضوع السنة، فأول ما يطرح هو تعريف السنة. فالسنة من الناحية اللغوية هي الطريقة، نقول سنة فلان أي طريقته في حياته ومنهجه في حياته، فالسنة لغة هي الطريقة. أما السنة عند أهل الحديث فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هكذا الأمر عند المحدثين. أما عند الفقهاء فهي ما يقابل الواجب أو الفرض، فنقول هذا الأمر واجب وهذا الأمر سنة. وكذلك السنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ممن أو مما يؤخذ منه حكم شرعي. وهنا لابد

0: بد من الإشارة إلى ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن هذه التعريفات المتعددة للسنة النبوية هي من حيث الجوهر واحد. إذا ما نظرنا إلى جوهر هذه التعريفات فجوهرها واحد لا شك في ذلك. أما من ناحية السبب في تعدد هذه التعريفات فهي تعددت لأن كل أصحاب فن وعلم من العلوم وضعوا من القيود وأخرجوا من القيود ما يعنيهم في فنهم وفي علمهم الذي يبحثون عنه. فالأصوليون قيدوا شيء، والمحدثون رفعوا بعض القيود أو قيدوا شيء آخر، وهكذا تعددت التعريفات لتعدد الفنون والمباحث التي أخذت فيها السنة. والمسألة الأخرى، هذا يدل يعني تعدد التعريفات للسنة عند العلماء وعند أصحاب الفنون والعلوم يدل على أن هذه السنة النبوية المباركة الشريفة تشمل جميع حياة العبد المسلم، فهي في الطهارة وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوكيات وفي كل جوانب حياة المسلم. السنة تتعلق بهذا الأمر وبكل جوانب حياته. فهذا التعدد في التعريفات يعني أعطانا سعة في أن تكون السنة شاملة لجميع حياة الإنسان. ومن هنا نعلم أن الإنسان ما من حركة وما من سكنة ما من تصرف أراد أن يفعله إلا وله أسوة حسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بتعريف السنة النبوية.
1: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انطلاقا مما ذكره فضيلة الدكتور معاوية، فضيلة الدكتور محمد،
2: نعم سيدي،
1: باعتبار أن السنة النبوية الشريفة تشمل جميع حياة الإنسان، جميع جوانب حياة الإنسان من حيث التعريفات التي ذكرها فضيلته، هذا يقودنا إلى الحديث عن مكانة السنة النبوية الشريفة كمصدر أساسي للتشريع الإسلامي إلى جانب القرآن الكريم. نحن عندما نقول بأن الإسلام صالح لكل مكان ولكل زمان ولكل مجتمع بشري، نقول هذا الكلام نظري، في عندنا دليل من هذه الأدلة، مصادر التشريع التي يعتمد عليها هذا الدين الحنيف، ومن جملة هذه المصادر السنة النبوية الشريفة. نتحدث عن حجية السنة، بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أثني على ما تفضل به أخي الدكتور معاوية على الشكر لمن قرر مثل هذه الخطبة، حقيقة لأهميتها ولخطورتها بنفس الوقت.
0: جميل.
2: دكتور، مكانة السنة، لا أريد أن أتحدث نظريا عن مكانة السنة، سهل أن أقول السنة مهمة والسنة أصل والسنة، لكن دعنا نرجع إلى القرآن، الذين هم يحتجون بالقرآن.
1: نعم.
2: إلى من يحتجون بالقرآن نرجع وإياهم إلى القرآن.
1: تقصد القرآنيين؟
2: القرآنيين، نعم.
1: نعم.
2: الذين
1: يدعون إلى تعطيل السنة.
2: نعم. أذهب إلى أعظم الكلام وأصدق الأقسام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز، فقال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رجعنا إلى إمام التفسير الإمام القرطبي رحمه الله، وأنقل بالنص ولا أنقل بالمعنى. يقول الإمام النووي، الإمام القرطبي رحمه الله، قال: والنجم إذا هوى قسم عظيم من رب عظيم، جوابه بحق نبي عظيم. قال: ما ضل صاحبكم، أي ما حاد عن الحق، وما غوى، ما قال باطلا قط،
1: عليه الصلاة والسلام.
2: ويقول أيضا في تفسيره، ويقول: ويحتج بهذه الآيات على أن السنة كالوحي تماما، أي القرآن بين قوسين، المنزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل، في وجوب العمل. هذا استدلال، دعني أقول استدلال قرآن

0: أني هناك استدلال أيضا منطقي وعقلي. الله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كثير بقول لك إنه القرآن هو حفظ القرآن. طب يا أخي القرآن يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى تقييد، يحتاج في كثير من نصوصه. الله عز وجل حين أنزل القرآن أراد من المسلم أن يفهم ما في هذا القرآن، أن يطبق ما أنزل إليه في هذا القرآن. فالذي طبق والذي بين والذي شرح هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شاء الله عز وجل كما حفظ القرآن أن يحفظ من بين وشرح وفصل ما في القرآن، ليكتمل لتكتمل النعمة على المسلمين. ولهذا قيض الله تعالى في هذا الدين لهذا النبي دون غيره رجال قاموا على حفظ سنته وكتابتها وتدوينها وغربلتها وبيان غثها من سمينها وإلى اليوم وإلى الغد.
1: نعم.
0: ولهذا السنة بالنسبة لنا مصدر أساس من مصادر التشريع إلى جانب القرآن، وكلاهما لا يختلف أبدا عن الآخر في حكم الله عز وجل.
1: نعم.
0: والحديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رد على أمثال هؤلاء الذين أرادوا أن يعطلوا السنة، يلغوا السنة بحجة واهية بكلام يعد أكمة خلفها ما خلفها، باطنه الحرص على الإسلام، ظاهره الحرص على الإسلام، وباطنه العذاب، وباطنه الدمار، وباطنه إلغاء الدين. حقيقة هذا ما هو، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لما قال يوشك الرجل متكئا على أريكته. ولما بقول حبيبنا النبي متكئ على أريكته يعني بحكي بلغتنا احنا برمي من خصر وهمي، يعني برمي كلام هيك جزاف لا يعي ولا يدرك بعد ومعنى وعمق وخطورة ما يقول. هذا معنى متكئ على أريكته بحكي. يقول وهو يحدث بحديثي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم كتاب الله. شوف هالعبارة الطنانة، بيننا وبين، يعني كلام جميل الظاهر. نستحل ما أحل الله ونحرم ما حرم الله. فيرد عليهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن رسول الله صلى الله عليه ألا إن الله عز وجل أحل وحرم ما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن انطلاقا من ذلك كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء به القرآن الكريم، متى ثبتت صحته ومتى ثبتت نسبته إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى الحديث عن قضية عناية المسلمين فضيلة الدكتور معاوية بالسنة النبوية الشريفة، عناية علماء المسلمين بهذه السنة على مدار العصور الإسلامية وما قاموا به من جهود في مجال حفظها وتوثيقها.
2: نعم دكتورنا، يعني منذ أن نزلت هذه الرسالة العظيمة رسالة الإسلام وبدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرر من كلام الله عز وجل قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المسلمون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهموا هذه الآية ومقتضاها وما تتحدث عنه، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الوحي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانا للقرآن العظيم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لما

0: أدرك المسلمون والصحابة الكرام هذه الحقيقة، بدأت من هنا الاعتناء، وبدأ الاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبكلامه. فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات وفي الأحكام الشرعية، فيأخذون من حديثه الذي يتحدث لهم به، يأخذون الأحكام ويحفظون الأحاديث وينقلونها بين بعضهم ويعتنون بها ويكررونها، وكان يحرصون على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به فيحفظونه. لذلك كان بعض الصحابة يقول عندما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلمنا أحفظنا، يعني الأكثر حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الأمر عناية بكتاب الله عز وجل، ثم عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن بدأ عصر التدوين. فبدأ عصر التدوين وبدأ تدوين السنة، فيعني قام العلماء الأجلاء والسادة الفضلاء الكبراء بالعناية الفائقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتقل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان لما يؤتى يعني أو يأتي أحدهم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتثبت منه، فهذا هو المنهج ومنهج الصحابة الذي أخذ منه العلماء بعد ذلك، أنه لا بد من التثبت احتياطا لهذا الوحي العظيم، لابد من التثبت أنه ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة دكتور، ونحن يعني معلوم ومقرر أن هذه الأمة هي أمة الإسناد، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
1: صحيح.
0: فلذلك هذه الأمة أمة الإسناد، هذه من أعظم ميزات هذه الأمة. ما في عنا دكتور إحنا قول ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد. لذلك لما نجد أن العلماء في مصطلح الحديث لما أرادوا أن يضعوا قواعد لعلوم الحديث والحديث الصحيح والضعيف وما شابه ذلك، مثلا لو أردنا أن نأخذ فقط كعينة نقول ماذا عرف العلماء الحديث الصحيح الذي نقول هذا ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو ما اتصل إسناده، لاحظ دكتور إسناد، ما اتصل إسناده لابد من الاتصال، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، يعني هذا لابد أن يكون متصل الإسناد وينقله عدل، والعدل لابد أن يكون ضابطا، وهذا ينقله عن مثله في كل سلسلة من سلسلة الإسناد إلى منتهاه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في متنه لا علة، وأن لا يكون في متنه شذوذ. فإذا ما تحققت هذه الشروط قطعنا بأن هذا الحديث من وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. جاءت دكتور جهود العلماء في مثل هذا الأمر، فوضعوا المؤلفات وبدأ تدوين السنة، فجاء الأئمة الكبار الأئمة الأربعة، وجاء يعني الأئمة الإمام البخاري، وجاء الإمام مسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمصنفات وما شابه ذلك من الكتب المعروفة عند أهل العلم، كتب كثيرة وضعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتنت به. ثم ظهر عندنا دكتور علوم ومعارف متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته. عندنا مصطلح الحديث يتعلق بالقواعد المقررة في مصطلحات هذا العلم وهذا الفن، ثم جاء علم الرجال، ثم وهذا علم الرجال يعني دكتور يبحثون مثلا في سلسلة الإسناد ذكر فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يبحثون في كل رجل من رجال الإسناد ما هو وما هي عدالته وأين عاش وكيف عاش وماذا كانت ديانته وكيف كانت استقامته وكيف كان حفظه وكيف كان ضبطه، وهل التقى بمن عاصر من نقل عنه، وهل التقى به عندما عاصره، وهكذا يدرسون علم الرجال، ثم يدرسون علم الجرح والتعديل، يعني إذا جرحوا شخص يفسرون جرحهم ويبينون لماذا، وإذا وثقوا شخص يأخذون الثقة ويبينون لماذا هو ثقة، فعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم العلل وعلم مختلف الحديث، وهكذا العلوم المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وفيرة اعتنى بها العلماء، وفيها من المؤلفات والمصنفات والكتب الكبيرة ما يطول المقام لذكره. من هنا إذا ما رجعنا للمكتبة الإسلامية نجدها عامرة بما يعني لا يتصور من جهود العلماء الكبار في العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني يظن ظان ولا يشك شاك أن السنة النبوية لم يعتن به، إنما كل العناية والعناية الفائقة والدقيقة بسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجهود وهذه المصنفات تجعل هناك تمييز بين صحيح الحديث وضعيفه. لذلك الآن دكتورنا نجد أن هذا الحديث صحيح وهذا لا يصح، ثم حتى الحديث الذي لا يصح وضع العلماء إذا كان في فضائل الأعمال وإذا كان مندرجا تحت أصل عام ولم يعتقد صحته عندك، وضعوا له قواعد حتى يعمل ببعض الأحاديث التي تكون في فضائل الأعمال. من هنا نجد أن علماء المسلمين اعتنوا عناية فائقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عن جيل وكابر عن كابر، حتى دونت هذه العلوم والمعارف.

0: عارف. فلذلك يعني جزى الله خيرا هؤلاء العلماء والسادة الفضلاء ومن قبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يوم نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كابرا عن كابر وإماما عن إمام ورجلا عن رجل بإسناد متصل مضبوط فيه العدالة. وهذا يجعلنا يعني نتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لطيفة من اللطائف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للصحابة فقط إنما الحديث العموم الأمة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طب أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إنما نقلت لي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية بالأدلة الشرعية بحديث النبي الصحيح بالسند المتصل، وكأني أنظر إليه وأراه وهو يصلي. فهذا من نعيم الله عز وجل على هذه الأمة، أنه أمة الإسناد المتصل إلى نبيها صلى الله عليه وسلم.
1: صلي على سيدنا محمد. بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر الشريف، ويرفع من رحاب مسجد الملك المؤسس في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى والدي سيدنا محمد وعلى ذرية وأزواج وأنصار وأصحاب سيدنا محمد يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن فضل السنة النبوية الشريفة وضرورتها، ونصل إلى بيان العلاقة ما بين القرآن الكريم وما بين السنة النبوية الشريفة. فضيلة الدكتور محمد بن مفرج، من حيث بيان مجمل السنة، بيان السنة لمجمل القرآن، تخصيص السنة لعام القرآن، تقييد السنة لمطلق القرآن، بالإضافة إلى تشريع الأحكام الجديدة من قبل السنة. تفضل يا سيدي.
1: دكتور، تكلمنا قبل الفاصل قبل قليل عن مكانة السنة، وأنها يعني كالوحي أو القرآن كما ذكر الإمام القرطبي في وجوب العمل. دعني أقول أن القرآن والسنة وجهان لعملة واحدة، كلاهما من الله عز وجل كما تبين لنا. ولذلك الله عز وجل حتى يطمئن المؤمن، يريح قلب المسلم، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض مش أقاويل، بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاشاه أن يتقول، لكن هذا الخطاب لنا حتى نطمئن إلى ما صدر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من صدق وحق وعدل. دكتورنا الكريم، كثير من الناس من يجهل العلاقة التي هي بين السنة والقرآن، يظنون أن القرآن في واد والسنة في واد، ولكن حقيقة أن السنة تكمل،
0: كلاهما مكمل
1: لبعض، مكمل للآخر، ويبين الآخر ويوضح الآخر. فتأتي امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تسألها عن حكم النبص، حكم النبص للمرأة وهو إزالة شعر الحاجب كما هو معلوم، فقالت لها: اقرأ القرآن. فذهبت المرأة وقرأت، ثم عادت فتقول لها: يا أم المؤمنين، قرأت كتاب الله عز وجل ما بين دفتيه فما وجدت آية تحرم النمس. قالت لها: أما قرأت قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: قرأت. قالت: لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النمس. لاحظ انه كيف ستنا عائشة فاهمه ايش معنى السنة، علمت انها وحي، وعلمت انها دين، وعلمت انها تشريع رباني من الله عز وجل. العلاقة بين القرآن وبين الوحي وبين السنة له اكثر من صورة دكتور. غالب السنة جاءت تؤكد وتؤيد، وهذا من باب التوضيح والبيان، للمسلمين ما جاء في القرآن. أنا بتعرف الناس ليسوا على مستوى من الفهم والدراية والبلاغة في فهم كتاب الله عز وجل.

وكأن الحديث يأتي يشرح بلغتنا بمستوانا وبما نعلم ونفهم. فمثلا الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قضية الإخلاص، إخلاص النية في التعامل.

0: فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجره. جاء الحديث ففصل في مسألة النية، عرفنا إياها عملي، تطبيق عملي. هناك قضية الإخلاص، أنا مخلص لله بس يعني والله لو يعني جعلت في عملي يعني أن أشرك به مثلا القضية الفلانية أو الموضوع الفلاني أو سين من الناس أو المجتمع، لا بأس بذلك، لاختلط الفهم. فجاء الحديث ليضع الحد، ليحدد المعنى المقصود في كتاب الله عز وجل. أيضا دكتورنا الكريم أستاذنا الحبيب الدكتور معاوية والمستمعين، هناك علاقة أخرى أيضا ما بين السنة والقرآن، فجاءت مفصلة وشارحة ومبينة، وبتقيد المطلق وبتخصص العام، يعني ليست القضية والله إنه هل بنقرأ في القرآن بنأخذه كما هو وبنقول السلام عليكم، لا مش هيك. فمثلا الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، هذا الكلام خطاب عام، أقيموا الصلاة. طب كيف أقيم الصلاة؟ طب الصلاة ما فيها لا افتتح بالتكبير ولا انتهي بالتسليم ولا في اطمئن راكعا ولا في يعني اسجد راكع اسجد مطمئنا واركع مطمئنا ثم قل ثم، ما في هذا الكلام، ولا في الأذكار ولا في التسبيحات، ما في. من أين؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي كما ذكرتم قبل قليل. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا كما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة دكتور، في المؤلف الأمريكي مايكل هارت لما ذكر العظماء 100 في التاريخ وجعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني سلم هذه الأعظمية وهو الأول، طبعا هو بحث علمي، بحث يعني بحث خلينا نسميه استقرائي مجرد. من جملة ما ذكر بسبب تقديم النبي إلى هذه الدرجة من الأعظمية أن يكون الأول، اسمع إلى ما يقول بالنص، بيقول: ولو خرج محمد، هو بيقول، احنا بنقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال من حجرته ومن قبره ودخل مسجده لوجد الناس يصلون كما تركهم، نفس الهيئة ونفس الصورة. كل هذا في السنة، هذا فضل السنة.
1: نعم.
0: إذن وهناك أيضا دكتور، عفوا
1: ما أختم، أنا الوقت
0: أختم سيدي بأحكام لم يذكرها القرآن.
1: نعم.
0: وهو حرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها،
1: الجمع بين المرأة وبين عمتها،
0: لحوم الحمير، لحوم الحمير إذا بتضع الحمار على القاعدة القرآنية الحمار يؤكل لأنه أسنانه مسطحة مش أنياب وغير مفترس وعاشب مثله مثل بقية الأنعام.
1: نعم.
0: لكن حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فهذه هي تقريبا العلاقة ما بين يعني القرآن وما بين السنة الشريفة.
1: نعم. ولهذا يعني هذا الأمر يقودنا فضيلة الدكتور معاوية إلى الحديث عن خطورة تعطيل السنة النبوية الشريفة، من باب أن بعض الناس يريد أن يطفئ نور الله، كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. خطورة الاقتصار على القرآن الكريم كما يطالب القرآنيون، خطورة تعطيل الأخذ بالسنة النبوية الشريفة، أثر ذلك في هدم الدين.
2: نعم.
1: وبطلان الأمر الذي يعني يقودنا إلى تقرير حقيقة بطلان دعوة ما يسمى بالقرآنيين الذين يدعون إلى إلغاء السنة من حياة المسلمين والاقتصار على كتاب الله تبارك وتعالى.
2: نعم دكتورنا الكريم، يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع المهم جدا، فنحن حقيقة مما تعانيه الأمة في هذا الزمان ما يتعرض له أبناؤها من فتنة الشبهات، فتجد كثير من أعداء الإسلام أو ممن تأثر بأعداء الإسلام يلقي بين الفينة والأخرى شبه.
1: نعم.
2: حتى ظهر قوم يعني عرفوا بالقرآنيين

0: هؤلاء يعني دعوا إلى الاكتفاء بالقرآن وعدم الأخذ بالسنة، وهذه الدعوة خطيرة وخطيرة جدا، لأنه تقرر كما ذكرنا أن الله عز وجل أنزل القرآن وجعل بيان القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطبه في القرآن فقال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته وبهديه يبين ما جاء في القرآن العظيم، وهذا الذي وجدناه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، أنها بيان للقرآن وتطبيق عملي للقرآن وتفسير لما جاء في القرآن. فهذه تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هديه وسنته وأن توضع جانبا وأن يكتفى بالقرآن. ثم هذا يستحيل يا دكتور، يستحيل أبدا أن يفهم أحد الإسلام وأن يستطيع أن يتعامل مع أحكام القرآن وأن يستطيع أن يقوم بأعمالي وأوامري وما طلب منه في الإسلام دون أن يكون قد أخذ بالسنة، وإلا لهدم الإسلام وأضاع جزءا كبيرا من هذا الدين العظيم بحجة الاكتفاء بالقرآن. وكتاب الله عز وجل في مواضع متعددة حمال وجوه، ويبين ذلك السنة مطلق، ويقيد ذلك السنة مجمل، ويفصل ذلك السنة عام، ويخصص ذلك السنة أحكام، كما ذكر فضيلة الدكتور محمد إنه لم تأتي في القرآن وبينتها السنة وأصلتها. إذن السنة لا غنى في الإسلام عن السنة أبدا. ومن هنا هؤلاء القوم الذين ظهروا بهذه الدعوة حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الدكتور في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. من هنا لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. المسألة أخرى في هذا الباب دكتور، وهي أن العلماء بيّنوا أن ما يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال من أقواله أشياء، ومن أفعاله أشياء، ومن تقريراته أشياء، فلا بد أن ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستنبط من كل نوع من أنواع وضرب من أضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة وفيرة. ونحن نطمئن لماذا؟ لأن كما ذكرنا سابقا وقبل قليل أن السنة النبوية يعني اعتني بها عناية فائقة، فتبين ضعيف الحديث وتميز صحيحه، وظهر الغث وظهر السمين وظهرت الأمور وبانت، وأخرج من السنة ما علق بها عبر الزمان مما يعني هو دخيل عليها من ضعيف الحديث. فلذلك أمام هذه العناية الفائقة وأنها وحي من الله وأنها بيان للقرآن وأنه لا يكتفى بالقرآن لفهم أحكام هذا الدين في كثير، وكما ذكر الدكتور تفصيلات ما يتعلق بأحكام الصيام وما يتعلق بالحج وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالزكاة، هذه الأمور المجملة العامة جاءت بالقرآن، لكن التفصيلات الجزئية من أحكام تفصيلية ما كانت إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الإنسان الاكتفاء بالقرآن دون الأخذ بالسنة لما استطاع أن يطبق من أحكام القرآن شيئا أبدا، لا يستطيع. وهذه دعوة باطلة، نعم، وهي دعوة أعداء الإسلام لهدم الإسلام يعني الطعن في الإسلام ولضياع المسلمين ولإضعاف المسلمين ولهزيمة المسلمين من خلال أن يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علم الكفار وقد علم يعني أعداء الإسلام وقد علم غير المسلمين قبل المسلمين أن مما امتازت به هذه الأمة أنها أمة الإسناد، فلذلك هذه الأمة دينها محفوظ كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا إليك الذكرى وإنا له لحافظون. نعم
1: بارك الله فيكم. إذن فضيلة الدكتور محمد بن مفرج، نعم، يعني كما ذكر فضيلته قبل قليل، هذا القرآن محفوظ، وحفظ القرآن يقتضي حفظ السنة النبوية
2: الشارحة الموضحة المبينة.
1: نعم، وهذا يقودنا إلى الحديث عن ثمرة من ثمرات قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا من خلال بيان أثر العمل بالسنة النبوية الشريفة من قبل المسلمين أفراد المجتمعات، وأثر الاقتداء بها والعمل

0: بل بها في الارتقاء بالمؤمن إلى مصاف الملائكة من حيث فضائل ومكارم الأخلاق وأحسن الصفات، بل وفي نيل محبة الله عز وجل ومغفرته.
1: دكتور، دعني أدخل إلى هذا السؤال من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها.
0: نعم.
1: حين جاء السائل يسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام.
1: هو فكر يجي تقول له
0: بثلاث دقائق يا سيدي.
1: نعم يا سيدي على طول.
0: علشان الوقت.
1: هو فكر انه يعني تقول له كان رحيم وكان خلوق وكان طيب وكان وكان وكان وكان يعني. فقالت له: أما قرأت القرآن؟ قال: قرأته. قالت: كان خلقه القرآن. شوف الإيجاز، هالبلاغة، هالجبال في هالإجابة. ما كثرت الكلام، بمعنى ما من خلق في القرآن إلا وكان الحبيب هو النموذج في تطبيقه على الواقع. سيدي، مشكلتنا اليوم أننا ننظر ولا نطبق، نحكيها يعني معلش شوي أريحية. غالب الشعارات الموجودة في العالم اليوم نظري، بتكلموا عن الإنسانية، بتكلموا عن الرحمة، بتكلموا عن العدل، لكن شعارات. تطبيق عملي قلما تجد من يطبق ما يقول من شعارات ومن نظريات. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وكان أكمل من يطبق ما يقول. ولذلك حديثنا، حديث حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث هذا دكتورنا على معنيين. المعنى الأول لأتمم، أي لأحيي بعض ما أماتته الجاهلية من قيم وأخلاق، هذا معنى صحيح موجود. والمعنى الآخر وهو الأجمل، أي لأبلغ بكل خلق رتبة الكمال، لأتمم المكارم. فخلق الصدق كان موجود، خلق المروءة كان موجود، خلق الشجاعة كان موجود، لكن الذي بلغ بها حد الكمال البشري هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو رجعنا دكتور إلى يعني ما بدنا نتجاوز الثلاث دقائق، لو بدنا نرجع على وصف الصحابة لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، مش أشجع المسلمين، الناس. لأنه كما ذكر الدكتور في المقدمة للسؤال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، نموذج. كان أشد الناس حياء، يدعو إلى الحياء، والقرآن يدعو إلى الحياء، وكان حييا. مش هيك، أشد الناس حياء، كان نموذج كامل في الحياء صلى الله عليه وسلم. كان يدعو إلى الجود، والله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم، وكان حبيبنا النبي يدعو إلى الجود والكرم. لكن مو نظري، مش نظري كما هو واقع البعض اليوم. كان كما قال ابن عباس في صحيح البخاري: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. هذا دكتور يقودنا إلى ما تفضل به دكتور معاوية قبل في بداية الحلقة، إنه وصف السنة بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة منهن خلقية. أخلاق حبيبنا النبي هي سنة، هي سنة. ولذلك الصحابة كيف تأثروا، كيف وصلوا إلى هذا المستوى من الأخلاق؟ حين وجدوا أمامهم قدوة في الأخلاق. ولذلك دائما احنا من باب لما بننصح الآباء: لا تكذب في البيت حتى لا يخرج، لا يكون ابنك بالمستقبل كذاب، لأنه بده يتعلم منك، أنت نموذجه في البيت، أنت النموذج الذي يراه. فإن كذبت يعني نشأ الطفل على الكذب، إن صدقت نشأ الطفل على الصدق.
0: التربية بالقدوة.
1: التربية بالقدوة. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مربيا بالقدوة والتطبيق العملي. وصدقت أمنا حين قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.
0: إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم مربيا من خلال التطبيق العملي. فضيلة الدكتور معاوية، هذا يقودنا إلى قضية التطبيق العملي للسنة النبوية الشريفة في جزئية من الجزئيات التي يتعامل معها المسلم في هذه الحياة الدنيا، وهي الطريق. هنالك آداب للطريق وردت،

0: في السنة النبوية الشريفة بينها النبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في غض البصر، إماطة الأذى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتحدث عن قضية التطبيق العملي للسنة النبوية الشريفة في الطريق، مع الإشارة إلى مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. هذه المبادرة التي تستند إلى أصل شرعي، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونتحدث أيضا فضيلتك عن مبادرات وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بهذا المجال، كمبادرة معا لأردن أجمل، مبادرة بيئة أنقى مجتمع أرقى، كصورة من صور التطبيق العملي للسنة النبوية الشريفة في واقعنا الذي نعيش، باعتبار أن السنة لم توجد لكي توضع في الكتب فقط، لابد من تطبيقها على أرض الواقع.
1: تفضل يا سيدي. جزاك الله خير دكتورنا. جاء يعني في الصحيح أن بعضا من اليهود جاءوا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا له بغرابة واستغراب، قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. فقال: أجل، أمرنا بكذا ونهانا عن كذا وأمرنا بكذا. هذا النص يدل على يعني أن من الأمور المهمة في هذا الدين أنه دين كامل شامل، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت صغيرة ولا كبيرة من جوانب الحياة إلا وبينتها وتحدثت عنها وعاشتها. فمن هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذه شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق في الحديث صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الطريق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تنظف الشوارع وأن تنظف الطرق وأن يعتنى بها، وأن يكون المسلم مثالا للطهارة والنظافة والنقاء والصفاء والحرص على البيئة وعلى مجتمعه وعلى مكانه وعلى شوارعه وعلى طرقه. من هنا ليس فقط دكتور فقط إزالة ما كان في الطريق، إنما نهى عن وضع شيء في الطريق والإلقاء العشوائي في الطريق. فقال يعني بيّن أن مما يلعن عليه الإنسان من يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فهذه مسألة مهمة جدا تدل على أن السنة تكلمت عن إماطة الأذى عن الطريق ونهت عن وضع الأذى في الطريق. من هنا لابد، ونحن يعني حقيقة بتوجيهات سيدي صاحب السمو ولي العهد حفظه الله عندما أطلق المبادرة الوطنية الكبرى المهمة والعظيمة التي حقيقة لها أثر في أن تنقى بلادنا وأن تطهر والطرق وعدم الإلقاء العشوائي للنفايات وما يصدر عن ذلك من أضرار كثيرة تعود على المجتمع بالوبال. هنا لابد أن ننتبه إلى أن يعني السنة النبوية أصلت لهذه المسألة وتكلمت عنها، فهذه المبادرة أخذا من ديننا الحنيف من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تطبيق وتنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولأوامره. فهذه المبادرة لها تأصيل شرعي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي، فيجب أن نحرص على مثل هذه المبادرة وأن نطبقها وأن ننفذها وأن نتعايش معها في حياتنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في أماكن عملنا، في شوارعنا، في طرقاتنا. ونحن في وزارة الأوقاف يعني بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف ومن عطوفة الأمين العام، يعني حقيقة قامت الوزارة بجهود وعلى رأسها يعني عطوفة الأمين يعني يخرج بنفسه ويقوم بمثل هذه المبادرات، مبادرات كثيرة وفيرة منذ أن أطلقت المبادرة من سيدي صاحب السمو ولي العهد إلى هذه الأيام، وتبقى إن شاء الله مستمرة. ونحن نقوم في وزارة الأوقاف يعني حقيقة في كل أسبوع بجولة في ربوع هذا الوطن العامر والمحفوظ بإذن الله، ليعني حقيقة أن نقوم بتنفيذ هذه المبادرة تنفيذا لأوامر الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه المبادرة المباركة التي فيها الخير والنفع لوطننا الحبيب والمبارك.
0: نعم، طبعا عماد هذه المبادرة مبادرة معا لأردن أجمل، مبادرة بيئة أنقى مجتمع
1: إن شاء الله أفضل وأجمل إن شاء الله.
0: عمادها طلبت دور القرآن الكريم،
1: لا شك
0: الذين يتميزون بحفظ كتاب الله عز وجل، يتميزون بنيل الدرجات العلمية الكبرى، طلاب كليات
1: هذا أثر القرآن،
0: طلاب كليات يعني طب وهندسة ومتميزين في المدرسة وفي الجامعات. هذا ما نقصده التربية بالقدوة، يعني عندما طلبة المدارس يرون طلبة دور القرآن

0: الكريم هم من يبادر إلى قضية إماطة الأذى عن الطريق. نعم. هذا هو جميل. التربية صحيح. بالقدوة. كل الشكر والتقدير لكم وصاحبي الفضيلة فضيلة الدكتور معاوية البطوش مدير إدارة التوجيه الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، فضيلة الدكتور محمد بن مفرج إمام ومشرف مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فإن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سكن للمؤمنين، كما أن الليل سكن لبدن الإنسان والزوجة سكن لنفس الإنسان، فكذلك الصلاة والسلام على سيدنا محمد هي سكن لنا جميعا إن شاء الله. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاك الله خير.
0: وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وزير الخارجية يقول أن تحقيق علاقات عربية إيرانية طيبة يتطلب وقف الإجراءات الإيرانية التي تقوض الأمن العربي بما في ذلك التدخل في شؤون الدول العربية ووقف الاعتداءات غير المبررة. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية، معتبرا إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن غزة لا تزال تواجه أزمة إنسانية وصحية رغم مرور نحو عام على وقف إطلاق النار. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان اليوم مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لوقف القتال لمدة 7 أيام ويرجح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز ويؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق. حكومة بغداد تعلن أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. ومحليا، القبول الموحد يفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار اليوم حتى الساعة 3 من عصر الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من أيلول. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.

0: 1.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799 337 300.

0: 1937.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي.

0: إضافة إلى هدية الباكج الذهبي أدوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية أرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزال. في هذا اليوم المبارك نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي للشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب مخارج الحروف. تفضل شيخ عبد الله.
3: باب مخارج الحروف. اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14 وعند سباويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأنواع المخارج وتعريف المخرج والصوت وما يتعلق فيه في الباب الذي بعد هذا. هنا مخارج الحروف، ثم ألقاب الحروف، ثم تكلم عن المخارج. سنعود إلى العنوان وشرح العنوان فيما بعد. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى والناظم في موضوع اختلاف القراء في عدد المخارج، طبعا العامة والخاصة، وذكر الخاصة لكن العامة يعني يدخل فيه. فهي عند قطرب 14، ذكر ثلاث مذاهب لعدد المخارج. فهي عند قطرب 14، 14 مخرجا عند قطرب، وعند سيبويه 16، وهكذا. إذن المخارج العامة هو ترتيب المخارج العامة من ناحية الخروج. يبدأ العلماء من عند ما هو أقرب للصدر ابتداء من الأوتار الصوتية. الأوتار الصوتية هي أول الأشياء التي أو أول الأعضاء التي يبدأ فيها سماع الصوت. بعدها يكون الجوف. الجوف هو عبارة عن خلاء الحلق

0: الفم، فعندنا الجوف ثم الحلق ثم اللسان والشفتان، يعني ثم الشفتين والخيشوم. هذه خمسة مخارج عامة. طبعا هذا عند ابن الجزري والمتأخرين، أما من قال بأنها غير 17 سيجعل خمسة مخارج العامة أربعة مخارج، بحيث يحذف الجوف أو يعني يسقط الجوف ويوزع حروفه كما سيأتي معنا. إذا تكلمنا عن المخارج العامة، نأتي إلى المخارج العامة الخاصة. اختلف القراء وأهل النحو والتجويد في عدد المخارج الخاصة على ثلاث مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الإمام محمد بن الجزري وجمهور القراء من المتأخرين، كل من بعد محمد بن الجزري رحمه الله تعالى أخذ برأيه بأنها 17 مخرجا، وهذا ما نظمه في منظومة المقدمة الجزرية. أعطنا شيخ عبد الله الدليل عنده من المقدمة.
1: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر.
0: هذا هو رأي ابن الجزري بأنها 17 مخرجا، وعليه تكون المخارج العامة عنده خمسة التي ذكرناها: الجوف ثم الحلق ثم اللسان ثم الشفتين ثم الخيشوم. أما المذهب الثاني فهو مذهب سيبويه وابن كيسان ومكي بن أبي طالب وأبي عمرو الداني، وأخذوا عنه الشاطبي رحمه الله تعالى وابن بري، فقالوا جميعا رحمه الله تعالى بأنها 16 مخرجا، المخارج 17 لكن أسقطوا الجوف ووزعوا حروفه. طبعا حروف المد تصبح من حروف مماثلاتها، فعندنا الألف تخرج من الهمزة، والواو المدية تخرج من الواو المتحركة من الشفتين، والياء المدية تخرج من الياء المتحركة من وسط اللسان. إذن هذا المذهب الأول والمذهب الثاني. المذهب الثالث هو مذهب الفراء والجرمي وقطرب ومن تبعهم بأنها 14 مخرجا. طبعا هم أسقطوا الجوف كالسابقين كالشاطبي مثلا ووزعوا حروفه. ثم هناك عندهم اللام والراء والنون، عندنا ثلاث مخارج، اللام والراء والنون عندنا ثلاث مخارج، جعلوها مخرج واحد، فحذفوا من ثلاثة اثنين، يعني لما يجعلوا الثلاثة واحد حذفوا مخرجين، 17 راح الجوف، 16 راح اثنين، 14. أعطينا شيخ أكمل القراءة.
1: فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه.
0: الجوف هو مخرج حروف المد كما ذكر، وهو موجود عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعنه أخذه ابن الجزري، مع أنهم اختلفوا في أمور أخرى في المخارج، لكن اتفقوا في أن الجوف هو يعد مخرج ويتخرج منه حروف المد الثلاثة، والآخران يعني أصحاب الرأي الآخر اللي هم الداني والشاطبي وكذلك الفراء وقطرب أسقطاه، أسقط الجوف ووزع وأخرج الحروف من سواه كما ذكرنا. فعندنا المخرج الأول من المخارج مما يلي الأوتار الصوتية هو الجوف، وهو خلاء الحلق والفم كامل من أول أوتار الصوتية إلى الشفتين. هذا الخلاء والفراغ هو مجال ومخرج حروف المد الثلاثة، وهو مخرج واحد تخرج منه الحروف المد الثلاثة: الألف الساكن المفتوح ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. نستمع إلى فضيلة الشيخ عبد الله يخرج لنا الحروف الثلاثة المادية. وهذه طبعا ليست لها مكان تنحصر فيه وتقف عنده بل وتنتهي إليه، بل هي تخرج مع الهواء وتنتهي بانتهاء الهواء، ولذلك هي قابلة للمد، قابلة للمد، فيكون منها المد المتصل والمنفصل والعارض للسكون واللازم وهكذا، فهي قابلة. إما نمدها حركتين في المد الطبيعي أو أربعة كما سيأتي في باب المد الذي بعد مخارج الحروف، أو ستة، فهي حروف المد تمد وليس لها حاجة تنتهي إلا بانتهاء الصوت.

0: ولذلك قبلت الزيادة على المد الطبيعي. أعطينا بعض الأمثلة على حروف المد من كلمات
1: نوحيها أوذينا وأوتينا.
0: نعم، المخرج الثاني هو الحلق. أعطينا الشعر.
1: والحلق من أقصاه همز هاء، من وسطه يخرج عين حاء، والغين والخاء بأدنى الحلق، والقاف من أقصى اللسان فوقي.
0: نعم، أولا تكلم عن المخرج العام وهو مخرج الحلق، وفيه ثلاث مخارج فرعية لستة أحرف. مخرج عام الحلق ينقسم إلى ثلاث مخارج خاصة، فيه ثلاث مخارج فرعية، كل مخرج في حرفين. قال والحلق المخرج العام له ثلاث مخارج، من أقصاه تخرج الهمزة والهاء، ومن وسطه يخرج العين والحاء، ومن أدناه يخرج الغين والخاء. إذن هو مخرج عام فيه ثلاث مخارج فرعية، هي أقصى الحلق، أي لما نقول أقصى البلاد، أقصى هو أبعدهم من اللسان ومن الفم وأقربهم مما يلي الصدر. فأول وأقرب الحلق إلى الأوتار الصوتية هو أقصى الحلق، يخرج منه الهمزة والهاء، والهمزة أولا ثم الهاء، يعني هما ليسوا بجنب بعض، فوق بعض، الهمزة أولا والهاء. الهمزة أدخلوا من الهاء، ولذلك من أصعب الحروف نطقا في اللغة العربية هي الهمزة، لذلك مال العرب إلى تسهيلها وإلى إبدالها وإلى حذفها وهكذا. طب أعطينا شيخ من أقصى الحلق الهمزة والهاء، أعطينا يعني كيف تخرج الهمزة ثم الهاء.
1: أو إي أ، هاي بالنسبة للهمزة.
0: نعم.
1: الهاء ها هو هي أه أه.
0: نعم. سيأتي الكلام عن كيف يخرج الحرف، لكن الشيخ عبد الله سيعطينا مرة الحرف مجرد لوحده، مرة مفتوح، مضموم، مكسور، ساكن،
1: مشدد
0: ومشدد. طبعا لما نكون ساكن أو مشدد سنأتي بهمزة مفتوحة أولا، هو ممكن نأتي بهمزة مفتوحة مضمومة مكسورة أه إه أوه، ولكن خلص نأتي بهمزة مفتوحة مع سكون الحرف، ومرة بهمزة مفتوحة مع تشديد الحرف. إذا مفتوح مضموم مكسور ساكن مشدد. من وسطه، من وسط الحلق، المخرج الثاني هو وسط الحلق، يخرج منه العين والحاء المهملتان. هنا احنا قلنا المهملة والمعجمة، المهملة هي غير منقوطة غير مضاف عليها شيء، والمعجمة التي هي أضيفت عليها النقطة فأزالت عجمتها. والعين أقرب إلى الصدر من الحاء، فعندنا الهمزة ثم الهاء، العين ثم الحاء، العين أقرب إلى أقصى الحلق من الحاء. نعم، أعطينا مثال.
1: عا عو عي أع أع، الحاء ح حو حي ح أح أح.
0: نعم. الآن أقرب، طلعنا إلى فوق، أدنى الحلق وهو أقربهم مما يلي الفم، ويخرج منه الغين والخاء المعجمة. عندنا العين والغين، العين مهملة والغين معجمة، يعني ما محطوط عليها نقطة فأزالت عجمتها، والحاء مهملة والخاء معجمة، أي محطوط عليها نقطة فأزالت إشكالها أو عجمتها. هذا المعجمة يعني منقوطة، والغين أدخل من الخاء. أعطينا أمثلة على الغين والخاء.
1: غ غم غي أغ أغ، خ خو خي أخ أخ.
0: إذن شيخ عبد الله إحنا المخارج خمسة العامة عند الإمام الشاطبي، عند الإمام ابن الجزري، أخذنا الجوف وحروفه، وأخذنا الحلق ومراتبه، ننتقل الآن إلى اللسان. مخرج عام، اللسان مخرج عام ولكن فيه 10 مخارج فرعية ل18 حرفا. أكثر الحروف تخرج من اللسان وأكثر المخارج الفرعية في اللسان. اللسان مخرج عام فيه 10 مخارج فرعية ل18 حرفا، وتنحصر في 4 أجزاء رئيسية في اللسان، هي أقصى اللسان، وسط اللسان، وحافتاه اللسان، حافتا اللسان، وطرف اللسان. أقصاه يخرج عدد مخرج فيه 2 فرعيان، مخرجين فرعيان، اللي هي القاف ثم الكاف، وسطه

0: مخرج واحد فيه الجيم والشين والياء، حافتاه الضاد واللام، الضاد مخرج واللام مخرج، وطرفه خمس مخارج فرعية، النون لوحدها والراء لوحدها والطاء والدال والتاء لوحدها والضاء والذاء والثاء لوحدها والصاد والزاي والسين لوحدها. أعطينا الشعر.
1: والغين والخاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوقي والكاف من أقصاه أي من تحته والجيم والشين ويا من وسطه.
0: بدأ المخارج اللسان، قال والقاف من أقصى اللسان ويكون من أعلى من الكاف، القاف من أقصى اللسان والكاف من أقصاه أي من أقصى اللسان، ولكن من تحت مخرج الكاف وأبعد قليلا وأنزل قليلا. إذن أقصاه أقصى اللسان يخرج منه القاف والكاف، القاف تخرج من أقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك العلوي، والقاف هو من حروف التفخيم وأيضا له صفات تميزه عن يتميز في المخرج والصفة عن الكاف، فالكاف أدنى والكاف لها صفات غير القاف. أعطينا مثال على القاف ثم ننتقل على إلى الكاف.
1: قا قو قي أق أق.
0: نعم، وفيه قلقلة كما سأتي بالصفات. أما الكاف فتخرج من أقصى اللسان تحت مخرج القاف مع ما يليه مع ما يحاذيها من الحنك العلوي. أيوة.
1: كا كو كي أك أك.
0: انتهينا من أقصى اللسان، ننتقل إلى وسط اللسان، فيه مخرج واحد يخرج منه الجيم والشين والياء غير المادية. الياء المادية احنا قلنا من الجوف، الياء غير المادية، والياء يعني الياء المتحركة، الياء غير المادية هي الياء المتحركة واللينة، تخرج من وسط اللسان مع ما يليه من الحنك. أعطينا أمثل على كل واحد من المخارج الثلاثة.
1: جا جو جي أج أج. شا شو شي أش أش. يا يو يي أي أي. ض.
0: نعم، بعد ذلك سننتقل نكمل الشعر حتى ننتقل إلى ما بعده.
1: ومخرج الضاد لكل الناس من حافات اللسان والأضراس وكونها اليسرى هو

0: من تحتها.
1: الآن نتكلم عن حافة اللسان أو حافتا اللسان، يخرج منها الضاد واللام. أما النون هذا سيأتي فيما بعد. مخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، حافتا اللسان أو حافتا اللسان بدون تشديد، يعني حافتا اللسان يخرج منهما الضاد واللام. الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع أصول الأضراس العليا، من الضاحك حتى الناجذ. خروجها من اليسرى أيسر عند بعض الناس، ومن اليمنى يعني أسهل عند البعض، وبعض الناس قد يخرجها من اليمنى أو من اليسرى. هو يعني بعض الناس يتميز بأن يستطيع أن يخرجها من اليمنى أو اليسرى. إذن هذه هي الضاد، ولها صفات وبالإضافة للمخرج مميزة، تميزها عن غيرها وخاصة الضاء. أعطينا الشيخ عبد الله.
0: ض ضو ضي أض أض.
1: تمام. أما اللام، إذن الضاد في الخلف واللام في الأمام، تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، وهي من الضاحك إلى الثنية. وخروجها من الحافة اليمنى أيسر، طبعا قد تخرج من اليسرى وقد يخرجها بعض الناس من اليمنى أو من اليسرى. يلا أعطينا شيخ.
0: لا لو لي ال
1: الآن انتهينا من اللسان، من وسط، من أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان. ننتقل إلى طرف اللسان. طرف اللسان يخرج منه 11 حرفا، هي النون والراء و

0: الطاء والدال والتاء تخرج من مخرج واحد، والضاء والذال والثاء، الصاد السين الزاي. نبدأ من النون. النون لها مخرج خاص عند ابن الجزري وعند الشاطبي خلاف قطرب والفراء. النون تخرج من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا. أعطينا أمثل عليها.
1: ن نو ني أن أن.
0: نعم، وفيها ميزة النون أنها تصاحبها الغنة، حرف هو عرف أغن، خاصة إذا كان لها مراتب. سنأتي إلى مراتب الغنة إن شاء الله. أكمل في الشعر.
1: والراء منه والي ظهر تقرب، وأخراج الثلاثة منه قطرب، والطاء والدال والتاء فهي منه ومن أصل الثنايا العليا، والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثاء ثلثت من طرفيهما آي التي علت.
0: لازلنا نتكلم من طرف اللسان. تكلمنا من طرف اللسان عن مخرج النون، انتقلنا إلى مخرج الراء. الراء تخرج من طرف اللسان بعيد مخرج النون، مائلة إلى ظهره قليلا مع مائله من لثة الأسنان العليا. قال ابن كيسان: النون أدخل في اللسان من الراء. النون أدخل ثم يأتي الراء، والراء يأتي مائلا، وفيه طبعا هذا الميلان يعطيه تفخيما ويسبب له ارتعاد. ولذلك عندما نأتي إلى الصفات وإلى التفخيم والترقيق سنجد، وإن كان حرف الراء هو من حروف الاستفال، إلا أن هذا القوة في الصفات والمخرج والميلان جعلته هذه تكسبه تفخيما، فصار الأصل فيه التفخيم ولا يرقق إلا بسبب. أعطينا مثال على الراء.
1: را رو ري أر أر.
0: بعدها الطاء، هو قال الراء منه ومن يعني من طرف اللسان ولظهر تقربه، وأخرج الثلاثة أي اللام الذي ذهب والنون الذي ذهب والراء، أخرج الثلاثة منه قطربه، أخرج من مخرج واحد. إحنا طبعا لا نخرج من كل واحد من مخرج. بعد ذلك انتقل إلى الطاء والدال والتاء، فهي تخرج من مخرج فرعي واحد. طبعا المخارج، مستمعين ومشاهدين الكرام، عندما نتكلم عن المخارج الفرعية هذه سنتعرف عليها في علاقة الحروف في المتماثلين، المتجانسين، المتقاربين ومتباعدين. هذه مهمة، أن كل المخارج مثل الطاء والدال والتاء التي تخرج من مخرج واحد تعتبر متجانسة. ننتقل إلى الطاء. الطاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أصول الثنايا العليا طبعا الطاء يستعلي معها، هي الطاء والدال والتاء من نفس المخرج، لكن يعني الفرق بينهم بالصفات من ضمنها أن الطاء يستعلي معها أقصى اللسان، فهي من حروف الاستعلاء، تفخيم استعلاء إطباق، بينما غيرها من حروف الاستفال. أعطينا على الطاء.
1: طا طو طي أط أط.
0: بعد ذلك الدال والتاء من نفس المخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ولكن الاستعلاء الأقصى اللسان لا يستعلي فيها، فهي من حروف الاستفال. نعم.
1: دا دو دي أد أد. تا تو تي أت أت.
0: شوف شيخ عبد الله، الداء الطاء والدال والتاء احنا قلنا نفس المخرج. الطاء لوحدها تميزت بالاستعلاء والطباق، بينما الدال والتاء مستفلة. طيب كيف نميز بينهما؟ هناك صفات تميز بينهما، فأنت بسهولة بين أد وأت، في فرق بين أت أد، الدين أتين، فرق بينهما بالصفات، وإن كان المخرج واحد الصفات مختلفة. المخرج التالي هي الظاء. إحنا قلنا طرف اللسان مع أصول الثنايا من الداخل، طبعا من الداخل من هنا، هذه الطاء. طبعا إذا هنا من طرف الظاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، فرق بينهم فقط الثنايا، أطراف الثنايا العليا. طبعا الظاء يستعلي معها أقصى اللسان. أعطينا على الظاء.
1: ظ ظو ظي أظ أظ.
0: الذال والثاء نفس الشيء، من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، طبعا هي من حروف الاستفال.
1: ذا ذو ذي أذ أذ
0: ث
1: ث ثو ثي أث أث.
0: الآن انتهينا من أصول الثنايا وأطراف الثنايا، تحتها ما بين الثنايا السفلى والعليا تخرج

0: زايل من نفس المخرج، يخرجان من طرف الثنايا مع فوائق الطرف اللسان مع فوائق الثنايا السفلى، لكن طبعا من حروف الاستفال.
1: س س سو اس اس
0: ز
1: ز زي زو از از.
0: انتهينا من اللسان، ننتقل الى الشفتين. الشفتين مخرجان خاصات. نبدأ بالفاء، اعطينا الشعر.
1: والفاء من باطن سفلى الشفتي ومع اطراف الثنايا العليا. نعيده. والفاء من باطن سفلى الشفتي ومع اطراف الثنايا العليا. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم.
0: نعم، هذا المخرج التالي الرابع اللي هو الشفتان. هذا مخرج عام، فيه مخرجان خاصان. باطن بطن الشفة السفلى، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، يخرج منه حرف واحد وهو الفاء. والفاء من باطن سفلى الشفة، الشفة السفلى وليس العليا طبعا، مع أطراف الثنايا العليا، هذا مخرج الفاء. أعطينا مثال عليه.
1: ف ف في ف ف في أف أف.
0: أما من الشفتين نفسهما، يخرج من الشفتين حال انطباقهما حرف الميم والباء، الميم والباء، ويخرج منهما حال الانضمام عن فراجهما قليلا الواو غير المادية، الواو المتحركة واللينة. أعطينا أولا عن الميم ثم الباء ثم الواو.
1: ما مو مي أم أم. ب بو بي أب أب.
0: نعم، شوف الباء والميم نفس الإشي، لكن لاحظ أن الميم أدخل أم أب أب، الباء منطبقة أكثر والميم أدخل قليلا. الواو
1: و وي و أو أو.
0: إذن هذا انتهينا من مخرج الشفتان، وننتقل إلى الخيشوم. الخيشوم هو الفتحة المتصلة من على الأنف إلى الحلق، يبدأ معنا من الحلق ويخرج الهواء من فتحة الأنف، وهو مخرج الغنة. والغنة تكون في حرفي النون والميم فقط. طبعا الغنة ليست حرفا، ولكن لكثرة استعمالها والاحتياج إليها في التلاوة، جعل العلماء وأهل اللغة لها مخرجا خاصا وهو الخيشوم. إذن مخرج الغنة من الخيشوم، لذلك ينتبه الإنسان لما نقول من يعمل يخرج من الخيشوم، وليس من يعمل يخرج الغنة من الجوف، لا، الغنة هذا. والعكس في حروف المد، يعملون مثلا لا يخرج من الخيشوم، يعلم يعملون يخرج من حروف المد، تخرج من الجوف ولا تخرج من الغنة، والعكس هو الصحيح، الغنة تخرج من الخيشوم وليس من الجوف. إذن هذه الغنة لها مخرج خاص لكثرة استعمالها ودورانها والاحتياج إليها، فجعل هذا المخرج وهو الخيشوم، وهو مخرج الغنة، والغنة تكون في حرفي النون والميم. أعطينا مثال آية من القرآن الكريم تبين لنا فيها الغنة وكيف تخرج من الخيشوم.

شاف شيخ عبد الله كيف يعني الخروج الغنة في الميم الموجودة والنون، خاصة مثلا هنا ثمان ميمات متتالية لكن اشترك في المخرج الشفتين والغنة، ومع ذلك بقيت هذه الحروف تخرج بسهولة وسلاسة. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: فإن مخرج النون والميم الساكنتين حال الإخفاء أو الإضغام الناقص بغنة طبعا يتحول عن مخرجهما الأصلي إلى الخيشوم، وهي ليست حرفا ولكن لكثرة

0: استعمالها والاحتياج إليها في التلاوة جعلوا إليها مخرجا خاصا. إذن هكذا يعني أتينا إلى نهاية الفقرة الأولى من المخارج الحروف في منظومة السلسبيل الشافي. وبعد ذلك بقي علينا باب ألقاب الحروف، ثم نتكلم عن فصل في الحرف والمخرج وأقسام الحروف. هذا يحتاج إلى درس آخر شيخ عبد الله. إذن هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را كتاب أحكمت

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقال

يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

رب أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23. كيف

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم.

0: عند كل يوم
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
11: غيب وذو اللطائف لا يغيب.
10: نوافذ دينية.
11: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
10: إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن أنوار وتأملات سورة القصص. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الحديث.

0: متابعي الأفاضل، ليس البلاغة في القرآن الكريم فيما تنطق به الكلمات فحسب، بل فيما تتركه للقلب ليفهمه. نقف اليوم أمام بلاغة تأخذنا إلى ما وراء الحدث. نقرأ القصة ولكنها لا تذكر تفصيلات فتترك مساحة للتدبر. تأملوا معي مستمعين كم من مشهد في سورة القصص يتحرك فيها المعنى بكلمات قليلة، وكم من سكوت يفتح لنا بابا لفهمها. هناك أم يلهمها الله أن تلقي ولدها في اليم، وهناك قلب يكاد يفضح سره لولا أن ربط الله عليه، وهناك سيدنا موسى عليه السلام يخرج من مصر خائفا يترقب ثم يبلغ مدين، لكن دعاءه يفتح لنا نافذة على فقره لربه. من هنا نتساءل لماذا تذكر السورة بعض المشاهد بتفاصيلها ومشاهد أخرى في عبارات وجيزة؟ كيف يصبح الإيجاز والسكوت عن بعض التفاصيل جزءا من بلاغة القصص القرآني؟ مستمعينا، في هذه الحلقة من برنامج نوافذ دينية نفتح نافذة على بيان سورة القصص لنتأمل، لنتدبر ونقترب من حكمة وجلال السورة، لا بالأذن وحدها بل بالعقل والقلب أيضا. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الرحلة التدبرية والبيانية لسورة القصص فضيلة الدكتور عبد القدوس القضاء، أستاذ التفسير والباحث في السيرة النبوية. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم أستاذتنا وبالسادة المتابعين، مرحبا بكم.
0: أهلا بك دكتور. دكتور عبد القدوس، في الحلقة السابقة توقفنا عند مشهد لسيدنا موسى عليه السلام وهو يدعو ويستغفر ربه، ثم تحدثنا عن حالة الخوف والترقب إلى أن جاءه رجل من أقصى المدينة ينصحه بالخروج من المدينة. هنا يأتي التصوير مرة أخرى للخوف والترقب. سيدنا موسى عليه السلام يخرج من مصر وهو مهدد بالقتل. القرآن الكريم لا يتركنا عند خوفه، بل ينقلنا إلى ما قاله في تلك اللحظة: نجني من القوم الظالمين. دكتور، كيف نقرأ هذا الانتقال؟ ماذا تضيف كلمة يترقب بثقلها البياني إلى صورة الخوف، بحيث لا يكون مجرد شعور داخلي بل مشهد نراه أمامنا؟ حدثنا عن بيان هذه الآية، عن بيان هذا المشهد، وكيف كان السكوت والإيجاز ذا معنى تدبري وبياني. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه
0: عليه الصلاة والسلام.
1: من بلاغة القرآن الكريم ودقائق البيان القرآني أن المعنى كما نعلم جميعا لا يلقى في ألفاظ متجاورة هكذا فحسب، ولكن الصورة الكاملة تتشكل من اختيار اللفظ، صيغة اللفظ، موقع اللفظ، صلة اللفظ بما قبله وما بعده وما نسميه السياق.
0: نعم.
1: لهذا دلالة الكلمة في القرآن تتجاوز المعنى المعجمي المجرد، لأنها تدخل في شبكة
0: أكيد
1: من العلاقات الصوتية النحوية الدلالية وما بعد الدلالية التي هي المعنوية، ويجب أن نفرق بين الدلالة والمعنى. الدلالة هي ما نأخذه مباشرة من اللفظ من الجملة، المعنى الأول يعني، لكن عندما نتكلم عن المعاني بعد ذلك فنحن نتكلم عن معنى أول ومعنى ثاني وطباق لهذه المعاني ناشئة عن هذا التركيب في سياقه. والحقيقة هذه الحقيقة تظهر لدينا بوضوح بقوله تعالى في الآية التي تفضلتم بالسؤال عنها: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تتكون الآية هنا من مشهد يسميه أهل التذوق الأدبي يقولون عنه مكثف. خرج موسى من المدينة بعد حادثة القتل.

0: عليه سلام الله
1: عليه السلام
0: أصبح مطلوبا تناهى إليه أن الملأ يأتمرون، ويأتمرون يعني الائتمار من أفعال المطاوعة. معنى هذا أنهم تطاوعوا على قتله، هذا مهم.
1: نعم.
0: إذن هنالك إجماع، هذا معنى يأتمرون. الحال خطير. في لحظة الخروج هنا القرآن يرسم حالته الداخلية، حركته الخارجية، يكشف عن الوجهة التي اتخذها خوفه خائفا. الخوف حالة هنا مستقرة في النفس.
1: نعم.
0: عبر عنها باسم الفاعل الذي يدل على الثبوت. اختيار اسم الفاعل هنا شاركنا في تصوير الحالة النفسية التي خرج بها موسى عليه السلام. الخوف حاضر في نفسه.
1: نعم.
0: في لحظة الخروج ملازم لهذا المشهد، حتى إنه أصبح وصفا لحاله في تلك اللحظة.
1: نعم.
0: المشهد إذن بدأ بالانفعال الداخلي. إنسان يعلم أن حياته مهددة وهو مظلوم، وقد خرج من المكان الذي وقع فيه الحدث وهو يستشعر الخطر من ورائه. تأتي يترقب، تنتقل الصورة من باطن النفس. إذن الخوف شعور داخلي.
1: نعم.
0: الترقب هو تجسد هذا الخوف في حواسه، يترقب، إنه نعم. ينتظر، يتلفت، يتابع، يلاحظ كل ما حوله، حذر، يتابع ونظر، يتفقد انتباه، يفتش عن مصدر الخطر، محاولة استعداد لما قد يأتي. إذن الفعل المضارع يفيد الحركة كما نعلم، يقول أهل النحو إنه يفيد الحركة والتجدد، وهذا مناسب لحركة موسى، لأنه في كل ما سيصدر حوله فيتلمس الخطر عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: إذن الآية الكريمة تضع القارئ أمام موسى وهو يمضي في طريقه.
1: نعم.
0: الخوف في قلبه، عيناه وحواسه في حالة متتابعة وتتابع ما يمكن أن يطرأ. إذن هو مش بس خائف.
1: نعم.
0: لكن كيف ظهر الخوف في سلوكه؟ يترقب في فعل.
1: نعم.
0: يفيد توقع الأشياء وانتظارها والاستعداد لها. كل هذا يأتي في معنى الترقب.
1: نعم.
0: هذه الدقة تجعل ترتيب الكلمتين له قيمة خاصة. خائفا يترقب. الخوف باطن والترقب مظهره. فزاد الصورة الحقيقة قوة اجتماع اسم الفاعل والفعل المضارع. ثم سنرى أنه أخذ يتحول هذا الخوف إلى الخارج على صورة يقظة وحذر، من الخوف إلى الدعاء كما تفضلتم.
1: نعم.
0: وتأتي الجملة: قال رب نجني من القوم الظالمين. هنا يظهر تحول مهم في بنية المشهد. موسى يخرج خائفا، يتابع ما حوله مترقبا، ثم يتجه إلى الله تعالى بالدعاء. المفسرون الحقيقة جزاهم الله خيرا نبهونا إلى الصلة الوثيقة بين قوله يترقب وقوله قال رب نجني. ترقبه يفتح في السياق باب الدعاء. وكأن حركة الحذر الخارجية استبطنت توجه قلبي إلى الله. إذن الجهة التي تعلق بها خوفه هو الله سبحانه وتعالى، فهو خوف لجوء ليس خوف استسلام. هذا يضيف إلى المشهد معنى يتجاوز الوصف النفسي المجرد لكلمة خائف الذي نعرفه. بل هذا خوف قاده إلى الالتجاء، والترقب قاده إلى سؤال النجاة. الفرار من الخطر يقود إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى. لهذا جاء النداء بربي. الصحيح هنالك أيضا ملمح نحوي، أرجو أن لا يكون يعني دقيقا جدا، وأن نفيد به إخواننا. الإخوان النحاة يقولوا، وسادتنا النحاة يقولون: خائفا يترقب قال رب نجني. هذه بدل يعني. ماذا يعني؟ ما نوع البدل؟ قالوا بدل اشتمال. عندما نفسرها، عندما نقول مثلا أعجبتني الزهرة أريجها، الأريج هو الذي أعجبني من الزهر،
1: من الزهر. هذا البدل.
0: لأن الزهر مشتمل على هذا الأريج. جيد. خرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني.

0: قالوا هذه الجملة هي جملة بدلية، إن خوفه وترقبه اشتملا على الدعاء في قلبه وعلى لسانه.
1: نعم.
0: إذن هو من اللحظة الأولى لم يرتعب رعب الإنسان العادي من شيء أفزعه، بل كان خوفا متجها إلى الله وترقبا متجها إلى الله من اللحظة الأولى.
1: نعم.
0: هكذا شخصية الأنبياء، وهكذا يقين الأنبياء، وهكذا إيمانهم.
1: لذلك جاءت متكررة خائفا يترقب في هذه الآيات.
0: نعم. نعم صحيح، هذا وصف حقيقي وهو محق بهذا.
1: نعم.
0: وهو جبلي لا ينكر على الرسول ولا يقدح في الكمال مثل هذه النوازع البشرية، لكن متعلقها أين؟ بالله سبحانه وتعالى. لم يحاول أن يلجأ إلى بشر، لكن من المعاني التي يفتحها النظم القرآني في قصة موسى كما قلنا الخوف الجبلي لا يتعارض مع الإيمان، لكن يحدد اتجاهه في القلب. الإنسان بخاف من الخطر وقد يفر منه ويترقب وقوعه، لكن يجعل خوفه طريق إلى الله. رب نجني. الخوف الذي يعرف جهة الفرج يستحق عبارة رب نجني تأمل خاص الحقيقة. الفعل نجني يتضمن طلب التخليص من حالة إحاطة بالخطر، لأنها نجني اجعلني في نجوة من أمر يحيط بي، فهو يرى الخطر حاضرا ويقر بضعفه أمامه ويرفع حاجته إلى الله. إذن هذه طبيعة خوف المؤمن. من اجتماع هذه الأفعال تتكون صورة الإنسان حين يواجه ظرفا. هذا المؤمن يستدعي الخوف، يدرك الواقع، يتعامل مع أسبابه. وبالمناسبة نحن أمام لفظة مهمة جاءت في البداية، فخرج منها، هذا مهم. هذا المعنى يثري سياق القصة كلها، لأن هذا النبي الكريم لما خرج أحدث حركة انفصال عن المكان.
1: صحيح.
0: إذن تصرف، يعني أخذ بالسبب. أي إن كمال عقل موسى عليه السلام دعاه إلى أن يتخذ الخطوة قبل أن يسيطر عليه شعور الخوف. فخائف مرة أخرى بعد خرج منها وليس قبلها. أولا اتخذ الموقف الذي يفعله العاقل، وهو الانفصال عن مكان الخطر المباشر، ولكن الخطر ما يزال، الخوف بقي قائما. ثم هو يترقب بعد ذلك حركة حسية مستمرة تحت تأثير الخوف. قال، انتقل من الحركة إلى التعبير، حدد جهة التعلق. ربي نجني، المقصود من الدعاء، من القوم الظالمين تحديد مصدر الخطر. هكذا السياق يرسم المشهد من الخارج إلى الداخل، ومن الداخل إلى جهة العون. خروج، خوف، ترقب، دعاء، استعانة. لكن أولها فخرج عندما سمع، اتخذ قرارا. إذن لم يكن الخوف خوفا استسلاميا أبدا، ولم يكن التوكل توكلا عاجزا، بل كان حق التوكل، وهو أنه يدعو الله وهو يتخذ أسباب السلامة. هذا عقل موسى، هذا عقل الأنبياء. الأنبياء خير من صور لنا كيف نكون تحت قانون الله في الأخذ بالأسباب والإمكانات المتاحة مباشرة. هذا النوع من البناء في النص هو الذي يجعل دراسة النظم القرآني دائما تتجاوز البحث عن مرادف للكلمة إلى البحث بسبب اختيار هذه الصيغة واختيار هذه الكلمة. مثلا لو استبدلنا خائف بلفظ يؤدي معنى الخوف على وجه عام بظل أصل المعنى، لكن خصوصية اسم الفاعل وما ترتب عليه من استقرار هذه الحالة راح تتغير.
1: صحيح.
0: لو استبدلنا يترقب بلفظ يؤدي معنى النظر والانتظار، مثلا لو قلنا يتلفت، يؤدي المعنى يمين شمال وخائف، لكنه يشعر بالتيه، لكن الترقب يشعر بانتظار الفرج. الترقب هو يرقب الشيء، إذن لديه استشعار ولديه مبادرة وقد اتخذها من البداية. إذن كلمة يترقب لا يغني عنها غيرها هنا. هنا

0: تتجلى الحقيقة يعني إحدى القواعد الكبرى في البلاغة القرآنية المعنى الذي تؤديه الكلمة جزء من بلاغتها، الهيئة التي جاءت عليها، الموقع الذي أخذته، علاقتها بما جاورها، أجزاء أخرى من البلاغة أيضا. الدرس الإيماني في البناء البلاغي متسع الحقيقة حين تقرأ في ضوء طبيعة الابتلاء الإنساني. قد يجد المؤمن نفسه في حالة تستدعي الخوف، تهديد، غموض، انتظار، طريق مثلا لا يعرف نهايته. القرآن في هذا المشهد لا يقدم لنا الخوف بوصفه عيبا في ذاته، الخوف غريزة بشرية. وقد وصف الله به نبيه موسى في هذا المقام. لكن المعيار الأعمق إلى أين يقود هذا الخوف؟ خوف قد يفضي إلى الاضطراب والعجز، هذا ليس من شيم الأنبياء. خوف يحمله على اتخاذ السبب والانتباه إلى الخطر والالتجاء إلى الله، نعم يتحول إلى عبودية، إلى دعاء. هنا تأتي العبارة القرآنية في غاية الدقة، خائفا يترقب ثم رب نجني. والحقيقة نستطيع أن نقول إن موسى عليه السلام كما يصوره لنا القرآن حاصر خوفه حتى لا يصبح هذا الخوف مرضيا. ولذلك سنجد القرآن يقول فخرج وبعدها يترقب
1: وبعدها
0: ثم
1: دعاء.
0: قال ربي،
1: نعم
0: فاعلية الترقب هنا والاستشعار والبحث والتدقيق والانتباه لكل شيء، هذه فاعلية ومبادرة وليست مجرد يعني خوف وقلق وحركة بالرأس والعين وهكذا والجسد، لا. لذلك أولا خرج، ما وصف لنا حالة الخوف، ثم قال يترقب، قال ربي نجني. إذن الخوف نفسه وقع بين أفعال مبادرة وأفعال من شأن العقلاء أن يقوموا بها، ليبقى الخوف في حالته الطبيعية لأنه يجب أن يخاف، ولكن محاصر بالأفعال الإيجابية النافعة والبحث الذكي عن سبل الخلاص والخروج. إذن الترتيب مهم في هذه الآية بين الفاء التي أدت إلى الحركة السريعة فخرج، وحركة الخروج، ثم يأتي الخوف ويعقبه الترقب والالتجاء إلى الله واكتساب الثقة هنا من الله سبحانه وتعالى. إذن ليس فقط أن القرآن وصف لنا هيئة الخوف، بل وصف لنا في هذا التركيب وفي هذا السياق طريقا من الخوف إلى الرجاء، من الخطر إلى الالتجاء، من ترقب المجهول إلى التعلق برب العالمين. هذا هو موسى كما تصوره هذه الآية القصيرة المكثفة بألفاظها التي كل لفظ له دلالة تعظم من شأن هذا النبي عليه السلام.
1: عليه السلام. نعم، بارك الله فيكم. إذن نحن هنا نبدأ من لحظة يا دكتور لا تشبه صورة الأنبياء في أذهان بعض الناس حين يتصورون أن القرب من الله يعني غياب الخوف أو انعدام الاضطراب. موسى عليه السلام يخرج من مصر وقد أصبح مهددا بالقتل، لا نراه في موكب، لا نراه في مشهد انتصار، وإنما نراه خائفا، وأضيف إلى خائفا كلمة يترقب. القرآن الكريم لا يتركنا عند خوفه، بل ينقلنا إلى ما قاله في تلك اللحظة وهو الدعاء. هذا الدعاء لا يوجد فيه تفاصيل دكتور عبد القدوس، لا يطلب مكان، بل جاء بكلمات محددة، ربي نجني من القوم الظالمين. لماذا جاء الدعاء بطلب النجاة من الظلم لا بطلب الحصول أو الوصول إلى مدينة أو إلى مدين تحديدا، وهي الوجهة التالية له بعد مصر؟ تفضل.
0: حقيقة لفظ الظالمين يستحق الوقوف، وأحسنتم بهذا السؤال. كان يمكن أن يقول للقوم الكافرين، وهذا صحيح، ولكنه يصفهم بالظلم. والحقيقة القرآن تحدث لنا عن كفر فرعون وقومه في مواضع كثيرة، والكافر ظالم لنفسه ابتداء، وظالم للحقيقة، وظالم لقضية الإيمان، وظالم للعقل، ظالم للدليل والبرهان. لكن قضية موسى في هذه اللحظة

0: ليست قضية معتقد مع آل فرعون من حيث هو معتقد،
1: نعم،
0: وإنما يتحدث عما ترتب على سلطة هؤلاء وموقفهم منه. المشكلة التي يواجهها موسى الآن هي أن قوما عليه السلام أن قوما من أصحاب النفوذ يأتمرون به ليقتلوه. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، قلنا إن هذا الائتمار معناه المطاوعة، هنالك اتفاق. لو رجعنا إلى الظلم في جوهره، هو اختلال في الميزان، أن توضع القوة في غير موضعها، أن يستعمل صاحب السلطة قدرته على نحو يتجاوز الحق والعدل. هنا نستطيع أن نفهم شيئا أعمق الحقيقة في قصة موسى عليه السلام بدلالة الظالمين. المشكلة ليست فقط أن هؤلاء يملكون تصور ديني مخالف مثلا، المشكلة أن البشر حين يتولون صناعة القانون ثم تتدخل مصالحهم وموازين القوة في وضعه وتطبيقه، يمكن أن يتحول القانون نفسه إلى أداة للانحياز. قد يكون في القانون كلام عن العدل، وقد تكون هناك محاكم، وقد تكون إجراءات وقضاء وعقوبات محددة، وقد يكثر الحديث عن الحزم وإقامة النظام. ومع ذلك يبقى السؤال الأهم، هل استقام الميزان حين وصل الأمر إلى صاحب النفوذ والإنسان المستضعف؟ هذا هو الذي يجعل السياق التاريخي الحقيقة مهم هنا. لماذا؟ لأن مصر القديمة، حتى نفهم ما معنى الظالمين، هذه الحضارة التي يسمونها الفرعونية كان فيها قضاء، كان فيها محاكم في كل الأقاليم. على امتداد التاريخ الفرعوني عرفت من سمته ماعات. ماعات يعني مفهوم يدل على الاتزان والعدل، بل هم يعني في موهومهم صوروا إلهة وسموها ماعات للعدل، حاشا لله. لذلك المشهد اللي يواجهه موسى لا يلزم أن نتخيله مشهد فوضى بلا قانون، بل السياق يوحي بقوة سياسية منظمة. القرآن يقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إذن المسألة أن قرار التخلص من موسى قد اتجه إليه أصحاب النفوذ، تأتي بعد ذلك أدوات السلطة. يعني ممكن نعمل محاكم صورية، لأنه في النصوص الفرعونية بالمناسبة التي وجدت على مراحل مختلفة أنه لابد من المحاكمة. طيب ما المشكلة؟ المشكلة أن قرار القتل اتخذ قبل المحاكمة، إذن هم ظالمون. هم أولا القانون صنعه بشر، والقانون سيراعي مصالح أصحاب القوة ولن يأبه بالفئات المستضعفة، لأنه اللي وضعه بشر سيواكب مصلحته، شعر أم لم يشعر. التاريخ الإنساني بالمناسبة يقدم لنا أمثلة كثير على هذه المفارقة. مثلا المجتمعات الزراعية في عصور مختلفة، لما تكون الأرض والثروة والزراعة في يد فئة من كبار الإقطاعيين والملاك والمتنفذين، بتيجي القوانين بصورة عامة وتقام المحاكم أيضا وتعلن العدالة، لكن تميل التشريعات وطريقة تطبيقها إلى حماية مصالح أصحاب هذه القوة الزراعية. هذا حصل في مراحل من التاريخ، بل في مراحل من تاريخنا الإسلامي كما في نهايات الدولة العثمانية على سبيل المثال. هنا سيتجه إلى حماية أصحاب النفوذ، بينما تتراجع قدرة صغار الملاك والمستأجرين وهكذا والعبيد وإلى آخره. إذن القانون موجود، المحكمة موجودة، الإجراءات موجودة، لكن ميزان القوة يدخل إلى داخل القانون نفسه. هذا المعنى بالمناسبة أيضا لدينا في التاريخ، مثلا على سبيل المثال حمورابي وتشريعه الذي ما زال يتغنى به القانونيون. قانون يحمل عبارات قوية في إقامة الحق، في حماية الضعيف، وصار نموذج تاريخي بارز في الحديث عن التشريع القديم. لكن قراءة مواده تكشف عن ماذا؟ أن العدالة عنده مرتبطة ببنية المجتمع وطبقات المجتمع. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. إذن مشكلة موسى الظلم والتقسيم المتعسف. ولذلك إذا رجعنا إلى قانون حمورابي، يعني إذا كان البلاغ الكاذب يؤدي إلى الإعدام عنده، يعني هذه من المفارقات.

0: والعقوبة التي يرتكبها شخص تنال زوجاته وتنال أبنائه. لو قتل ابن رجل يقتل ابنه، ما فيش ألا تزر وازرة وزر أخرى.
1: وزر أخرى، نعم.
0: ما هذا التصور؟ لماذا؟ لأنه وضعه بشر يعتقد أنه بهذا يحقق عدالة، وهو لا يستطيع ولا يمكنه. إذن نحن أمام حقيقة تستحق التأمل. قد يكثر في القانون الحديث عن العدل، تشتد العقوبات، تتعدد المحاكم، ثم لا يكون ذلك وحده ضمان لاستقامة الميزان، لأن القانون وضعه بشر. والبشر يحملون تصوراتهم عن المجتمع وطبقات المجتمع ومكانة القوي قبل مكانة الضعيف. من هنا إذن الانحياز يعني ممكن يكون في مرحلة صناعة القانون وفي مرحلة تطبيق القانون. هذا هو الذي يجعل كلمة الظالمين في دعاء موسى أعمق.
1: جميل. نعم.
0: من مجرد وصف للكفر أو نعم. للاعتقاد. موسى يواجه عليه السلام سلطة تستطيع أن تجعل القوة في خدمة قرارها، والدليل ائتمروا به ليقتلوه مع وجود المحاكم. إذن ما الذي سيحصل؟
1: نعم.
0: محاكمة على الماشي وقرار القتل جاهز. من هنا نفهم لماذا لم يقل فقط من القوم الكافرين.
1: نعم.
0: إنه يقول من القوم الظالمين، لأن موضع الشكوى هنا هو الظلم الواقع عليه. أيضا لنفهم شخصية سيدنا موسى أكثر عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: موسى عليه السلام لا يخلط بين الأشياء، وليس هذا من دأب الأنبياء. هو لا يقول هؤلاء مختلفون معي في الاعتقاد، إذ كل ما يصدر عنهم ظلم. لا، ليصف الفعل الذي يواجهه. هم يريدون قتله ظلما فسماهم الظالمين. وموسى عليه السلام الذي جرد الظلم ورآه، سنرى موقفه من كثير من القضايا وموقفه من الظلم كما سنراه أمامنا في قضية الفتاتين وهكذا. إذن موسى عليه السلام اعترف أيضا بالظلم بالمناسبة، لما قال رب إني ظلمت نفسي.
1: نعم.
0: يعني هو يعطي الحق من نفسه، ولذلك عندما يصفهم بالظالمين فهو صادق، يعرف معنى الظلم، وهذه هي قضيته مع هؤلاء الناس.
1: نعم. نعم. إذن دكتور، نحن أمام بداية نجاة لا أمام اكتمالها. سيدنا موسى نعم. خرج من مصر عليه السلام، لكنه لم يصل بعد إلى الأمان. هنا تتركنا الآية أمام حقيقة إنسانية قد تنجو من موضع الخطر، ولكننا نظل محتاجين إلى هداية الله في الطريق. لذلك جاءت الآية التي بعدها، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الصورة والمشهد القرآني يبين خروج سيدنا موسى عليه السلام ثم اتجاهه إلى مدين. القرآن الكريم نقل لنا من كل تلك الفترة الزمنية، من السير، من السفر، من كل هذا التعب، نقل لنا صورة الدعاء والرجاء فقط. عسى ربي. السؤال، كيف نفهم عسى هنا يا دكتور على أنها في سياق الرجاء، التطلع إلى هداية الله، وإلى افتقار سيدنا موسى عليه السلام إلى هداية الله في أمر لم تتكشف تفاصيله بعد؟ تفضل.
0: هذا هو التفويض. يعني الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يدعوه بجوامع الكلم، هذا دأب الأنبياء عليهم السلام. بجوامع الدعاء، رب نجني، ثم هذه النجاة تكون بما شئت وكيف ما شئت، ويسير مستبشرا. هذا اللي نسميه اليقين. اليقين ليس جزما على الله وليس إلزاما ولا تأليا. اليقين المقصود هو الاعتقاد الجازم بأن الله يفرج هذه الكربة إذا شاء. فنحن ندعوه أن يكتب هذه المشيئة، أن يمضيها سبحانه وتعالى. لذلك كلمة عسى أيضا فيها أدب. فنرى أن الله سبحانه وتعالى عندما أوحى إليه فيما بعد أنه سينجيه من فرعون وملئه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا رد جازم، لأنه أوحي إليه وهو يصدق ربه ويثق ويطمئن إلى وعد الله. هنا ليس معه وعد من الله سبحانه وتعالى، هنا معه الدعاء، ولهذا قال عسى. عسى عند الأنبياء فيها استبشار كبير. وهي مفتاح لفهم المرحلة الجديدة من قصة موسى. الإمام الطبري على سبيل المثال يذكر أن موسى قالها لأنه لم يكن يعرف الطريق إلى مدين.
1: نعم.
0: والإمام ابن عاشور يذهب أبعد من ذلك، يرى أن موسى لم يكن يعلم إلى أين يتوجه ولا من سيلقى، وهذا هو الصواب.
1: نعم.
0: إذن أول توجهه إلى مدين كان أول الهداية، أول النجاة.
1: نعم.
0: أول استجابة له، رب نجني، وضعه الله على طريق النجاة، ابتعد عن ما يمكن أن نسميه الخطر المباشر الآن.
1: نعم.
0: ولكن أمامه الصحراء ووراءه الطلب والجهة مدين، فناسب بعد ذلك أن يطلب الهداية إلى سواء السبيل، إلى مكان آمن ينتهي فيه هذا الخوف.
1: نعم.
0: إذا نبني الفكرة هكذا، إذا أردنا أن نلاحظ القرآن الكريم، عسى ربي أن يهديني، هو يقين في عالم لم تتكشف تفاصيله.
1: نعم.
0: وهذا من الإيمان بالغيب، إنني أثق بالله سبحانه وتعالى وباختيارات الله سبحانه وتعالى، وعندما أفوضه وأوكله سبحانه فإنني أطمئن إلى اختياراته في مستقبل لا أعلمه وفي وجهة لا أعلمها.
1: نعم.
0: ثم يقول سبحانه وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذا نفرق بين اليقين بالله وبين عدم معرفة الإنسان بتفاصيل المستقبل.
1: صحيح.
0: موسى كان يقينه بالله حاضرا، رب نجني، وقد رأى أن الله وضعه على طريق النجاة. أما الآن فهو أمام طريق ما بيعرف تفاصيله.
1: صحيح.
0: هو يعرف أنه يريد الخروج من سلطان فرعون ويتوجه جهة مدين، لكن لا يعرف الطريق ولا معه خريطة على وجه التفصيل، ولا يعرف ماذا ينتظره هناك. هذا بالضبط ما أشار إليه الإمام الطبري، وما أشار إليه أيضا ابن عاشور وغيرهما.
1: نعم.
0: بل نقل عن ابن عباس أن موسى خرج وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه. الله.
1: نعم.
0: هذا تعبير سيدنا ابن عباس.
1: نعم.
0: دليله حسن ظنه بالله. والحقيقة حنقول اليقين والمصطلح الشرعي حسن الظن، المصطلح الشرعي هو حسن الظن، وها قد أعادنا سيدنا ابن عباس إلى
1: صحيح.
0: المصطلح الصحيح.
1: نعم.
0: إذن عسى هنا ليست شكا في الله، إنما رجاء في مستقبل لم تتكشف تفاصيله، يعني ما زال غامضا.
1: نعم.
0: موسى لا يقول أنا أعرف أين سأذهب ولا ماذا سأجد ومن سيستقبلني وكيف ستكون حياتي، ولكنه أيضا لا يقول لا أعرف شيئا إذن أتوقف، يعني كفرق.
1: نعم.
0: هذا معنى حسن الظن بالله، أمضي في طريق ولو لا أعرفه، لأن الضرورة دعت إلى ذلك، لا يدعوني جهلي إلى التوقف، وهذا ما فعله موسى.
1: نعم.
0: يتحرك في الاتجاه اللي استطاع أن يتبينه، ثم يقول عسى ربي بأدب شديد إنني أرجو من عند الله سبحانه وتعالى الهداية في طريقي، فأنا آخذ بما ظهر لي من الطريق وأترك ما خفي منه لهداية الله.
1: نعم.
0: الإنسان لا يستغني عن هداية الله حتى عندما يكون نبيا.
1: صحيح.
0: هذا ملمح مهم.
1: نعم.
0: كل من دون الله بحاجة إلى الله، كل من دون الله عبيد لله.
1: صحيح.
0: الملائكة المكرمون والرسل المقربون، مهما كان قريبا من الله هو مفتقر إلى هداية الله في الخطوة التالية. لهذا موسى عليه السلام اللي بيعلمنا هو والسادة الأنبياء كيف نستهدي الله سبحانه وتعالى في كل أمرنا، واللي سيصبح بعد ذلك رسولا من أولي العزم من الرسل.
1: صحيح.
0: يقول عسى ربي أن يهديني، هذه صورة للافتقار إلى الله يعلمنا إياها الأنبياء عليهم سلام الله. ويجب أن ننتبه الحقيقة أنه عسى في خطاب البشر قد تكون للترجي والترجي من العبد، أما إذا أسندت إلى الله في مواضع القرآن هي لا تدل على تردد أو جهل بالعاقبة. لا نفهمها بمعنى أن موسى يشك، بل موسى عليه السلام كان في غاية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه مقام رجاء. بعدين هو ماذا طلب من الله؟ أولا طلب أن ينجو الآن، وهذا المؤمن يطمع بربه.
1: نعم.
0: زاد طمعه بالله سبحانه وتعالى، بده سواء السبيل، يريدها نجاة.
1: نعم.
0: على أحسن الأحوال.
1: إذن ما الذي تضيفه فقط... هذه الكلمة يا دكتور، كلمة سواء السبيل، ما الذي تضيفه إلى حسن؟
0: نعم، أضافت لنا أن الإنسان يدعو الله تعالى بعوالي

0: للأمور،
1: جميل.
0: إنكم لا تدعون بخيلا حاشا لله.
1: لا إله إلا الله.
0: الذي
1: نعم.
0: يطلب من الله يستكثر من الدعاء ويطلب أحسن ما يطلب فيما يريد وفي في حاجته.
1: نعم.
0: لذلك هو خر أولا طلب النجاة، هذا أب يعني الذي في مركز الخطر أكثر ما يريده النجاة. لما فار على الطريق ونجا من الخطر المباشر طلب الهداية إلى سواء السبيل. إذن يريد من الله سبحانه وتعالى أن يبلغه مكانا مناسبا تمام المناسبة، هذا سواء السبيل. إذن الدعاء كما يعلمنا إياه الأنبياء طمع بما عند الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أنني أشهد أن الله على كل شيء قدير. عندما أطلب الأمر العسير من الله سبحانه وتعالى أنا أشهد بقدرة الله. لذلك الدعاء معاني أنه هو العبادة، في كل جزئية من جزئيات الدعاء تلمح معنى التوحيد ومعنى الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يختلف قليلا عن الدعاء السابق. هناك قال ربي نجني، كان الخطر حاضر ومحدد. هنا عسى ربي أن يهديني، الخطر المباشر صار وراءه، بدأت أمامه مساحة جديدة من الحياة لا يعرف تفاصيلها.
1: سبحان الله. نعم.
0: وهو يريد الآن من الله أن يهديه إلى الأحسن منها. الأحداث الحقيقة تثبت لنا هنا أن هذا الرجاء ما كان معلق في الفراغ، فقد هداه الله إلى مدين، ثم حصل ما حصل مما وجد بعد ذلك، وجاءته السكينة والأمن والعمل والزواج والإقامة، ثم بعد ذلك جاءه النداء بعد ذلك بسنوات بالرسالة بالبعثة. ومرة أخرى نقول إن اليقين لا يعني إنك تعرف ماذا سيحدث، وإنما تثق بمن سيقودك وهو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. نعم. إذن نفهم من ذلك يا دكتور أن سيدنا موسى لا يطلب أن يكشف له كل ما سيحدث في حياته، وإنما يسأل ربه أن يهديه إلى الطريق السوي. هذا يجعلنا نتأمل يا دكتور في سؤال نختم به هذه الحلقة، هل يحتاج الإنسان دائما إلى معرفة الغد، أم يحتاج أولا إلى حسن التوجه في يومه؟
0: لا شك أن حسن التوجه هو الذي يحتاجه الإنسان.
1: نعم.
0: يعني أن أن أن يقصد الخير ثم يدعو أن يعينه الله سبحانه وتعالى عليه.
1: نعم.
0: لأن مظاهر العناية التي ظهرت لموسى عليه السلام، لماذا الله عز وجل يخبرنا عن هذه المظاهر من عنايته بموسى عليه السلام؟ موسى طلب أن يهديه سواء السبيل، يريد مكانا مناسبا، فأين قاده هذا التوكل على الله؟ اللي شفناه ما هو حسن التوجه هنا، خرج حاصر خوفه واتخذ سبيل العقلاء، دعا الله سبحانه وتعالى وهو يباشر أسباب الخروج من أزمته، ثم يدعو الله أن يهديه، فلم يهده إلى أي مكان بل إلى الماء اللي جاي من صحراء بعيدة. أول ما يريد وقد نال منه العطش وجزء أكل أوراق الشجر كما قالوا في بعض السير، ماذا يريد الآن؟ أكثر ما يريد أن يزيل عطشه، يريد الماء، فالله أتى به إلى عين الماء. إذن حسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى من أسباب حسن الإجابة على نحو لا يبلغه أو لا يتخيله المؤمن، والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده دائما إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. إذن هؤلاء العلماء الذين سعوا في تفسير القرآن الكريم، ومنهم الطبري ومنهم ابن عاشور، فهموا الفرق بين أن يذكر القرآن الكريم مجرد الذهاب إلى مكان، وبين أن يصور اتخاذ الجهة والقصد. وكأن الآية تضع أمامنا فرقا يا دكتور بين إنسان يقف عاجزا أمام المجهول وإنسان يبدأ بالسير وإن لم تتضح له نهاية الطريق. وهذا ما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام. نعم. نحن في هذه الحلقة كان من المفترض أن نعرج على عدد من الآيات، ولكن البيان والتدبر الذي ذكرته يا دكتور وجماليات هذه الآيات جعلتنا نتوقف عند آيتين فقط، لذلك نكمل هذه الآيات ونكمل

0: نستكمل أنوار وإشراقات هذه السورة الجليلة في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نشكركم الدكتور عبد القدوس القضاء، أستاذ التفسير الباحث في السيرة النبوية. نشكركم يا دكتور، جزيتم خير الجزاء، أحسنتم البيان، شكرا جزيلا.
1: حياكم الله.

0: إذن مستمعي الكرام، لعل أجمل ما يبقى في القلب أن سيدنا موسى عليه السلام في كل هذه التحولات لم يكن مستغنيا عن ربه، كان يسأله النجاة ويرجو الهداية ويعلن فقره إلى الخير، ثم يمضي في حياته عاملا وفيا متحملا للمسؤولية. إنها آيات تدعونا إلى الأخذ بالأسباب، وأن نحسن إلى الخلق ونحفظ العهود، ونبقى في كل ذلك مفتقرين إلى الله. وأنتم مستمعينا، نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل حسن حماد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك.

0: يا ناصر حمدان، فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
1: قصد قصد قصد مع اسكانات ناصر حمدان
2: بيت الامان. اسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز

0: مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيهي جيل 2010، منصة وتد التعليم.

0: التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينه.

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

يا الله بحمدك تسبح القلوب وبثنائك تلهج بالشكر الشفاه وتخر لك ساجدة خاضعة خاشعة كل الجباه يا من لا ملاذ إلا ملاذك ولا حما إلا حماك يا من لا جود إلا ما جادت به كفاك أشهد أنه لا رب سواك ولا معبود إلا إياك يا من بذكرك تسبح الأرواح وتسبح فيما خلقت وأبدعت من أفلاك يا الله يا رب الأرباب لا باب إلا بابك أنت فأنت وحدك العاطي الوهاب بيدك النشور وإليك المآب يا رب ضاقت بي الدنيا ضاقت بي الدنيا ضاقت بي مشت الأهوال على دربي هل غيرك يسمع لي شكوى أو تمحو كفاه كربي هل غيرك يرحمني يوما أو غيرك يغفر لي ذنبي.

هل غيرك يملأ بالإيمان ويعمر بالتقوى قلبي؟ آمنت بأنك أنت الله، آمنت بأنك أنت الله وأنك لا غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبل سوء

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

موت

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون.

يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا.

يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض.

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

Thank you.

0: تيرتا يسوع شيخنا العزيز جميل تيرتا بعد التحذير بريد
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله يا ملك.

0: الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بيستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تب

0: نبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقلنا إن الذكر يطلق في القرآن على معاني شتى، منها أنه القرآن الذي نزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الكتب التي أنزلها الله على رسله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها التسبيح، ومنها ذكر الله عبده بالعطايا حين يذكره عبده بالطاعات. وقلنا إذا أطلقت كلمة الذكر انصرفت إلى ما نزل على رسول الله، لأنه الكتاب الجامع لكل ما أنزل على الرسل وإلى كل ما تحتاج إليه الدنيا إلى أن تقوم الساعة. وكما أن كلمة كتاب تطلق على أي كتاب، لكنها إذا أطلقت بحرف التعريف انصرفت إلى مين؟ إلى القرآن. ففي اسم علم بالإيه؟ بالغلبة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فكأن القرآن كما جاء كتاب معجزة جاء كتاب وصول للمنهج، ما فيش فيه كل التفريعات المنهجية، وإلا لطالت المسألة وتضخم القرآن يمكن يبعد عن إيه؟ عن قراءته. فجاء بالأصول الثابتة، ثم ترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس. والبيان للناس يجب أن يفهم منه أن بيان الرسول صحيح ثابت بالسنة عنه، ولكنه قد يبين لنا فرضا، فيلتمس على بعض الناس يقول لك ده دي سنة، نقول له لا، فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. سنية الحكم ده كلام فقهي، إن فعلته أسبت وإن لم تفعله لا تعاقب، وإنما سنية الدليل يعني قد يكون فرضا إلا أن دليله إيه؟ ثابت من الإيه؟ السنة. فإياكم ألا تفرقوا بين الأمرين، سنية دليل وسنية إيه؟ وسنية إيه؟ حكم. ولذلك إحنا نصلي المغرب 3 ركعات، كنا نصلي المغرب 3 ركعات والصبح ركعتين والعصر 4 والعشاء 4، ده ثابت بإيه؟ ثابت بالسنة. إنما هو فرض ولا مش فرض؟ يبقى فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الإيه؟ وسنية الحكم. حين يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه وأسوته حكما، نقول الحكم ده يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه فرض ولا على أنه سنة؟ سنة، يبان من أنه ما يوظفش عليها كثير. الثاني أمر إيه؟ أمر لازم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان لا بد أن يكون بسنة، وهذه السنة تكون هي الدليل لفرضية الحكم. يبقى إذا هنفهم فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. ولعلهم يتفكرون، إيه لعلهم؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هيجي بس يناول القرآن كده يقول ربنا قال لي يقول الكلمة

دول وبعدين ما يتكلمش خالص، يبقى ملوش بيان، يبقى ملوش، يبقى له بلاغ ولا لهش ايه ولا شوية. لكن الرسول اللي لم يؤثر عنه انه خطب مرة قبل البعثة ولا تكلم بحكمة ولا عرف عنه انه هو لا اديب ولا شاعر ولا كاتب ولا حاجة ابدا. ولذلك ربنا بيقول فكروا كويس قوي لما ينزل عليكم حاجة، قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبست فيكم عمرا ايه من قبله، افلا تعقلون. ام قال لك يا اخي عبقري، ام قال لك طب ايه العبقريه اللي ما تجيش الا بعد 40 سنه دي؟ عمر العبقريات ما تجيش الا في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث، انما عبقريه تؤجل ل 40 سنه وبعدين يفجرها التفجير ده مش معقول. ليه؟ قال لك لانه ده شايف القوم يصرعون حوله، ابوه يموت وهو بطن امه، وامه تموت وجده يموت، طب من كان يضمن له انه يعيش 40 سنه وبعدين يبقى يفجر العبقريه اللي جات له دي؟ تبقى ما هياش عبقريه، ده ايه من الايه؟ من السبب. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من ايه؟ من قبله، افلا ايه؟ افلا تعقلون. يوم احنا لما يجي بقى نقول النبي ناول قرانا ملوش فيه كلام، واعطانا سنه، واعطانا ايه؟ السنه. السنه دي ادتنا احكام فرض وادتنا احكام سنه، ان كان لا يواظب عليها تبقى دي ايه؟ سنه، ان فعلتها وسبت وان لم تفعلها لا ايه، وان كانت المسائل بقى خلاص انتهت كده تبقى دي ايه؟ تبقى فرضيات. يبقى اذا لازم نفرق بين العطائين، العطاء القراني وعطاء مين؟ وعطاء السنه. ونعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميزات التي ميز بها عن سائر اخوانها الرسل انه الرسول الوحيد الذي امنه الله ان يشرع. الرسل التانيين اللي السما تقول له قول كذا وقول كذا انتهت المساله، لكن هو قال ايه؟ قال له ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا فاخذ ميزه ايه؟ ميزه انه يشرع. يبقى التشريع الثاني بعد القران ايه؟ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تفكروا في هذه الايه؟ المسائل. لكن لو فكرتوا فيه كان يجب انكم تعملوا ايه؟ تتهافتوا على الاسلام وتقولوا ده اللي ما جربناش عليه لا كذب ولا خيانه ولا الى اخره، ما كان ليصدق عندنا وليكذب على الله. كان يجب انكم تفكروا ايه التفكير. ومعنى الفكر ايه؟ ان احنا عندنا فيه عقل وفيه ايه؟ فكر. العقل دي هو الاداة اللي تستقبل المحسات، تستقبل المحسات تفرها وتطلع منها القضايا العامة. القضايا العامة اللي هتبقى مبادئ، فان كنت بتنسي يبقى تذكرها، وقبل ما تتذكرها لازم تكونها تبقى معلومة عندك. المعلومة تيجي بإيه؟ بأن تتعقل الأشياء وتفكر فيها لتستنبط منها الحكم. الله سبحانه وتعالى في أمور دنيانا ترك لنا حرية التفكير وحرية الرأي، لكنه ضبطنا بأمور العالم يفسد بدونها. فالذي يفسد العالم إن ترك ربنا يشرع له، والباقي يترك لك تعمل ايه؟ تفكر وتعمل دي كذا وتعمل التجربه دي والمعمل ده، وده ينجح وده يسقط وده يعمل مش عارف ايه. ليه؟ لان الخيبه فيها ما تضرش، لكن الخيبه في الاصول تضر الكل. فما اراده الله حكما قصريا فرضه بنص صريح لا خلاف فيه، واللي يريد على اي وجه من الوجوه يسيب للاجتهاد رأي، لان ان فعلته على ذي يمشي، وان فعلته على ذي يمشي، وان فعلته على ذي يمشي، ما يتأتش منه ايه؟ ما يتأتش منه فساد. يبقى المسألة عايزة ايه؟ عايزة نظام فكري يتحكم في المحسات اللي احنا بنقودها وننظم المسائل، نشوف ايه اللي ربنا عايزه باتا وايه اللي ربنا عايزه ايه؟ اجتهادا. مدام اجتهادا يبقى ما وصل اليه المجتهد صح تعبد ربنا به. بس آفة الناس انهم يعملوا ايه؟ ان الامور الاجتهاديه كل من اجتهد في شيء

مخالفه يبقى كافر. نقول له يا راجل اتقي الله، مخالفك ما يبقاش كافر، يبقى إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله إيه أجران. ولذلك العقل منهم الكويسين المحترمين العلماء بتاع الاجتهاد يقول لك إيه، ما وصلت إليه صواب يحتمل الخطأ، وما وصل إليه المقابل خطأ يحتمل الصواب. نبقى نتعايش ولا ما نتعايش؟ نبقى نتعايش. بعدما رد الحق سبحانه وتعالى على المكابرين والمعاندين في مسائل البعث وبعد ذلك في مسائل بشرية الرسول، أراد أن يقول تنبهوا إلى نفوسكم أيها القوم. حين ينبه الله القوم إلى ما يسعدهم تبقى دي رحمة منه به، ولا لأنهم خلقه، ومدام خلقه يريد منهم أن يكونوا إيه، إنه يعذبهم ولا إنه يكرمهم؟ طب ده هو كرمهم بالخلق وكرمهم بالعقل، يبقى عايز يكرمهم تكريم آخر بالطاعة. فإذا بيقول ردوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء الجدل ولجج الخصومة، وإن كنتم لا تؤمنون بالبحث في الآخرة فانظروا إلى ما حدث في الدنيا للأقوام الكافرة. بلاش الآخرة دي يا شيخ، بس بص للايه، للذين سبقوكم من الكفرة. إيه منهم اللي خسفنا به الارض ولا لا؟ منهم من اغرقنا ولا لا؟ منهم من ارسلنا عليه صيحة ولا لا؟ منهم من ارسلنا عليه طرق ابابيل ولا لا؟ اذا ان لم تكونوا مؤمنين بشيء من هذا فاحذروا ان ايه، ان يصيبكم هذا الايه العذاب، ولا انتم امنين. ولذلك يقول الحق افامن الذين مكروا السيئات. مكروا، احنا قلنا المكر هو التبييت الخفي للنيل على من لم تستطع ان تجاهره بالحق، ما قدرتش عليه مواجهه كده، ما قدرتش، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تبيت له. انت تبيت لواحد الا اذا كانت قدرتك عجزت عن مصارحته. والله لو كنت رجل شجاع كده ايه نزله مره واحده كده، انما كونك تبيت له دليل على ايه؟ يبقى اول مراتب الجبن المكر، أول مراتب الجبن الإيه؟ لأنه ما مكر إلا إيه؟ لعجزه عن المواجهة. ولو كان يقدر على أن يواجه ما إيه؟ ما مكر. ولذلك كانوا قديما يقولوا إيه؟ إن النساء كدهم عظيم وكد الشيطان ضعيف. ربنا قال كده، كد الشيطان إيه؟ ضعيف، وكد النساء إيه؟ عظيم. قال لك ما هو الكيد أولا؟ هو التبييت الخفي. أم قال لك هو التبييت الخفي دليل على إيه؟ على إنهم ضعاف، ومدام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن إيه؟ ضعفهن عظيم، لأنه لو ما كان لو كانوا ما عندهمش الضعف كانوا يعملوا إيه؟ ما يكيدش، يجي كده واضح ظاهر كده. ولذلك الشعار العربي يقول لك إياك إياك وأن يملكك الضعيف، إياك وأن يملكك الإيه؟ الضعيف. ليه؟ أما قال لك لأن الضعيف حين تمكنه الفرصة من إنه يملكك مش هيعتقك، لأنه عارف إنه انعتقك مش هيخلص. لكن القوي لما يملكك كده يقول لك ما أنا أسيبه وفي أي وقت يعمل أي حاجة أجيبه، هو هيروح مني فين ده؟ الله. يبقى إذن ولذلك يقول لك إيه؟ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. تبقى قدرة الضعفاء تعمل إيه؟ تميت، إنما القوي قدرته ما تميتش. ليه؟ لأنه مدام قوي يقول لك في أي وقت أقدر عليه وده، إنما الضعيف يقول لك ده فرصة ما ولا حملة وأضيعها ليه دي؟ لأن ضيعتها وأضعتها. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ طيب وما دام المكر ده تبييت خفي، التبييت الخفي قد ينصرك على مساويك. انسان زيك كده وبتنكر بيه، انما اذا كان انسان غير مساويك واعلى منك واحكم ومحتاط اكتر تقدر تنكر بيه؟ ما تقدرش. طيب اذا كان بقى رب الكل اللي يعرف التبييت واللي ما يعرفش التبييت، لما ربنا ينكر بك بقى تعمل ايه انت؟ بس ربنا لما بيمكر مش مكر زي
ولذلك يقول لك ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر غير سيء اللي هو إيه؟ إبطال مكر الماكر السيء. إبطال مكر إيه؟ ويمكرون إيه؟ يقول له أنت مكرك خايب. ليه؟ لأنك أنت بتمكر بشيء مكشوف عني، وأنا لما أحب أبيت لك حاجة مش هتقدر عليها. يبقى خير الماكرين ولا مش خير الإيه؟ أفأمن الذين مكروا السيئات. كل رسول جابهه قومه المنكرون له بالمكر وبالإيه؟ وبالخديعة. ده دليل على أنهم لا يستطيعون مواجهته بالإيه؟ بالصراحة والإيه؟ والحق. ولذلك إذا نظرت إلى نبي الإسلام وجدت المراحل دي كلها مستوفاة ليؤس المعارضين له من النصر عليه. يقول لهم تعالوا بالمواجهة ما انتوش قادرين، بدليل انكم بيتتم وقعدتوا تقولوا يلا نجيب من كل قبيلة شاب ويضربوا ضربة رجل واحد ونموت ونعمله ويتفرق دمه في القبائل، مش ده مكر؟ ده دليل على انكم ما قدرتوش تواجهوا. وكشف، كشف ولا ما كشفش؟ وقعدوا تعملوا سحر، كشف ولا ما كشفش؟ اذن فأي وسيلة من وسائل ضحط هذه الدعوة لن تنجحوا فيها، وربنا نصره نصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسله. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ كلمة أفأمن عندنا همزة الاستفهام بتستفهم عن عما بعدها، أعندك زيت؟ ألاقيك فلان؟ تبقى بتستفهم عن الجملة اللي بعدها عشان تعرف أنت تجهلها وتريد أن تعلمها. فإذا جاءت الفاء بعدها أفا، هناك فئة تانية يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يبقى ده استفهام بس، ما فيش في عطف خالص، إنما هنا فيه استفهام وفيه إيه؟ أفأمنا. طب الفاء دي بتعمل إيه؟ قال لك الفاء دي دلت على أن هنا عطف جملة على جملة ثانية. أجهلوا ما صنعه الله بالقوم الكافرين فأمنوا مكر الله؟ يبقى عندي استفهام وعندي إيه؟ عطف. العطف ده دل على أن الجملة اللي بعد الفيه معطوفة على جملة تانية. الجملة الأولى كانت سبب في وجود الجملة الإيه؟ أجهلوا ما وقع لمخالف الأنبياء السابقين من العذاب فأمنوا مكر الله؟ يعني أمنهم لمكر الله ناشئ عن إيه؟ جهلهم بالأولانية. يبقى إذن فيه الفاء عطفت جملة هي الموجودة هنا على جملة هي سبب الجملة الإيه؟ سبب الجملة الثانية. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ وده كلام مش ابتدائي. طب ما هو إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، ودي أمر معروف. طيب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ قال لك لأن المخاصم عادة بيعمل حساب اسمه حساب الاحتمال أو الاحتياط، يقول لك إن عدو عمل كذا أعمل كذا، إن عدو عمل كذا أعمل كذا، إن كل حاجة لها إيه؟ الاحتياط. الاحتياط غلق لمنافذ الإيه؟ لمنافذ الكيد. أنت لما بتعمل الاحتياطات دي كل احتياط بيحتاج منك ايه؟ الى امكانيات. والذي يقع من خصمك على لون واحد، انت بتقول يمكن يجي من هنا ولا يجي من هنا ولا يجي من هنا ولا يعمل كده ولا يعمل، هو هيجي على شكل ايه؟ على شكل واحد. يبقى انت لما بتدير المسائل دي الطاقة الذهنية بتاعتك بتروح فين؟ بتشتغل في الف مسألة، اشتغل في الف مسألة. قال لك وان اشتغلت في الف مسألة هتبقى في مسائل غايبة عنك. ليه؟ لأن المدبر لما يكيدك ليس حادثا مثلك. ده المدبر لما يكيدك قادر يعلم ما تفعله، وما دام علم ما تفعله يقدر يسد عليك المنفذ ده والمنفذ ده والمنفذ ده والمنفذ ده. فبيقول أفأمن الذين مكروا السيئات، بينكروا مع مين؟ أن يخسف الله بهم الأرض؟ أم قال لك كلمة خسف الأرض، معنى الخسف يعني إيه؟ الخسف هو أن تغيب الأرض ما على ظاهرها. الشيء انخسف يعني إيه؟ غاب في الإيه؟

الارض. بنقول القمر انخسف، يعني ايه؟ غاب الضوء بتاعه لان ظل الارض عمل ايه؟ عجب عنه. ده كلام كويس. فخسفنا به وبداره الايه؟ وبداره الارض. طب ادي واحده. طب والاغراق برضه مش كلا اخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، ربنا معددها في كل واحدة من دول. ده حصل له كذا، وده حصل له كذا، وده حصل له كذا، وده حصل له كذا. كان يجب على هؤلاء انهم يعتبروا بما حدث للأكوام السابقين قبلهم، فيحتاطوا ان يحدث بهم ما حدث لهؤلاء القوم، اما اننا نخسف بهم الارض، او انهم ان احتاطوا في الوان شتى من العقوبات وحبوا يحتاطوا ليه، الله يأتيهم بلون لم يشعروا ايه، لم يشعروا به. ولذلك هناك في آية ثانية يقول فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني ما جاش في بالهم. وما دام ما جاش في بالهم يبقوا فقدوا الاحتياط، وما دام فقدوا الاحتياط يبقى أخذهم يسير ولا مش يسير؟ يبقى يسير. أفأمن الذين مكروا السيئات، أي المكرات السيئة، ومعنى المكر السيء هو أن تكيد للغير كيدا يبطل حقا، ده في نظرك، أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم. التقلب الانتقال من حال لحال، والانتقال من حال لحال ده إما أن يكون انتقال من مكان لمكان. ومعنى الانتقال من مكان لمكان أن الإنسان في المكان الذي يقيم فيه متأسل، له بيته وله مجاري رزقه وله أهله وله عشيرته، وبعد ذلك إذا انتقل إلى مكان آخر، يبقى الانتقال إلى مكان آخر دليل على أن في قوة يستطيع في المكان الآخر أنه يعمل إيه؟ أنه ينشئ له حركة حياة ثانية. يبقى إذن التقلب في الحياة معناه مظهر قوة لمن يقيم في مكان ويستطيع أن يحمل معه من المكان الذي يقيم فيه ما يقيم له حياته ويحفظ له تقلبه، زي اللي بياخد مثلا الزاد والزواد والإبل وياه والمش عارف الإيه والإيه والإيه ويمشي كده وبتاع لعز. كان زمان لما يجي هناك يقولوا إيه، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الايه السير، سيروا فيها ليالي وايام الامين، وقال ربنا باعد بيننا وبين ايه ليه؟ قال لك يا رب احنا ناس اقوياء وعايزين المحطات بتاعه الاقامه تبقى بعيده، مش كل 10 كيلو تعمل لي محطه، لأن معنى كل 10 كيلو تعمل له محطة تيسره على الضعيف ولا ما تيسرش، إنما لما يكون كل 100 كيلو محطة يبقى ما يقدرش عليها إلا مين؟ القوم. هم عايزين يتميزوا، قالوا ربنا باعد بيننا وبين إيه؟ أسفارنا، يعني خلاها تعمل بعيد عشان ما يقدرش عليه إلا مين؟ إلا أهل القوة وأهل الإيه؟ وأهل الإيه السيادة. إذن الذي يتقلب في الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة، وحال صعب يستطيع أن يأخذ حاله وياه ويعيش برضه إيه. يبقى إذن التقلب في البلاد ده دليل على إيه؟ على القوة. ولذلك إيه؟ لا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، اوعى تخاف مني، تقلبهم في البلاد ينشئون لهم أوطانا في كل مكان يروحوا فيه ويعيش فيه، والمال في الغربة وطن، ما دام معاه فلوس يقدر يعمل كل إيه اللي هو عايزه. يبقى قال لك اوعى يغرك تقلبهم في البلاد، من اللي يروحوا اليمن ويروحوا مين الشام، ده دليل على ايه؟ دليل على السعه، دليل على القوه. ولا انا اقدر اخذهم في ايه؟ في تقلبهم، او انهم في تقلبهم في الافكار السيئه والمكر، لقد ابتغوا الفتنه وقلبوا لك الايه الامور، مش قاعدوا يقلبوا الامر نعمل كذا نعمل كذا. يبقى إذن أو يأخذهم في تقلبه، إما أن تأخذ على أنه يأخذهم في أقوى عزهم حين ينقلون بيئتهم وأوطانهم والخير فيه إلى الأمكنة الأخرى، دليل على القوة. أو يأخذهم في تقلبهم، أي في تقليب أفكارهم ليكيدوا إيه؟ ليكيدوا لك. أو يأخذهم في تقلبهم.

فما هم بمعجزين. ما هم بمعجزين؟ المعجز هو الذي لا يمكنك من أن تغلبه. هم هيعجزوا ربنا؟ قال لك لا ما يعجزوش. ليه؟ لأن هم مهما بيتوا فتبيتهم عند الله، ولكن الله إذا أراد أن يكيد لهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يبقى الإعجاز معناه إن خصمك يعجز عن مواجهتك، ما يقدرش يغلبك، وما دام ما يقدرش يغلبك يبقى يخضع عليك، وما دام يخضع عليك يبقى منهج الحق اللي انت جايبه هو اللي هو اللي يسيطر، وهو اللي بس مرات يكون العجز امام القوي قوه. ولذلك يجي يقول لك مثلا العرب القران اخرسهم، القران كبتهم، القران جاب المعجزه اللي ما خلتهمش يقدروا يتنفسوا، ويجي على القران كونوا يعجزهم دي ذم لهم. تقول له يا عبيد عجزهم امام القران منتهى القوه، لان الله حين يتحدى وينازل ينازل ضعيف ولا ينازل قوي؟ يبقى ما نازلهم الا لانه يشهد لهم بانهم اقوياء في هذه، فلما يغلبهم يبقى أدل. يبقى اذا عجزهم امام القران ده قوه لهم ولا مش قوه؟ ده قوه لهم. او ياخذهم في تقلبهم، اما تقلبهم في الامكنه، لأن تقلب الأمكنة يدل على أن لهم من الثراء ومن القوة ما يستطيعون منه نقل نعيم بيئاتهم إلى أي بيئة يذهبون إليه، أو تقلبهم بأفكارهم في الإيذاء والمكر السيء، أو يأخذهم على تخوف. يأخذهم على تخوف. إيه التخوف؟ التخوف إنك أنت تفزع من شيء لسه هيحصل. تفزع من شيء لسه هيحصل. قال لك الخيال اللي يبقى فيه له مذاهب، كل مذهب من مذاهب الخيال في التخوف يتعب. افرض مثلا ان لك حبيب قال لك والله انا حاجة على اسكندرية من الطريق الصحراوي، وهقوم من مصر مثلا الساعة كذا، وبعدين انت قدرت ساعتين ولا ساعتين ونص ولا بتاع ما جاش، ايه اللي يحصل لك؟ خيالك يذهب المذاهب الشتى. ايه اللي حصل؟ كذا، لا يمكن حصل كذا، لا يمكن حصل كذا. كل خيال من هذا الخيال بلذعة في النفس، والواقع يقع على على لون واحد. يبقى لو سبتها لحد ما تعرف اللي حصل بالفعل تبقى هتفزع مرة مرة واحدة. انما لما تسيب خيالك يذهب كل مذهب من المذاهب هيبقى له لذعة في النفس من جنس يبقى اذا التخوف ده هو اللي يعمل ولذلك احنا في الفلاحين عندنا يقول لك ده نزول البلاء ولا انتظار. ليه؟ لانه ان نزل سينزل بلون واحد، وانتظاره يشيع الالوان المتعدده، وكل لون له له عمليه في النفس البشريه. يبقى التخوف اكثر من وقوع الشيء ولا لا؟ يا ترى هيحصل لنا هو النبي بعت سريه هتطلع السريه تروح فين؟ هو يمكن جاي لي، يمكن راح هنا، يمكن راح كل اللي حواليه يقول يمكن جاء الله. يبقى دي فزع ولا مش فزع؟ او ياخذهم على تخوف. وبعض المفسرين قال ان التخوف هو التنقص. التنقص يعني ايه التنقص؟ ام قال لك النهارده مثلا القبيله دي امنت، يبقى رقعه الكفر قلت، وبعدين تيجي قبيلة ثانية تؤمن برضو رقعة الكفر بيأخذهم على كل يوم ياخذ منهم ينقص منهم ونقص من الأموال والأنفس والثمرة. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. طيب الخطاب هنا إن ربكم يعني للمؤمنين ولا الخطاب يا عم؟ لأن الربوبية دي للعموم، ما هو الرب احنا قلنا عطاء الربوبيات للمؤمن وللكافر. الله استدعى الجميع للدنيا وقال للشمس اطلع على ذا وذا، وللهواء ادي ذا وذا، وللارض اعطي ذا وذا. ده عطاء عطاء ربوبيه، ما فيش واحد اولى. اللي يحسنه ياخذه. من كان يريد حرث الاخره نزل له الريح، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، وما له في الاخره من
من نصيب. طب إن ربكم لرؤوف رحيم بعد هذه التهديدات، لكن إن ربكم لإيه؟ لشديد العقاب. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو إيه؟ أو يأخذهم على تخوف. أدي كلها دي، طب دي مسائل دي رمزية الشدة والعقوبة ولا لا؟ فكيف يقول إن ربكم لرؤوف رحيم؟ كان المناسب أن يقول إيه؟ شديد العقاب. يقول له لا، ده إن ربكم لرؤوف رحيم لأنه ينبهكم بما يمكن أن يحدث لكم لو أصررتم على الكفر، فهو يبصركم وتبصيره لكم عظة، والعظة رأفة بأن لا ينالكم هذا. يعني هو بده يقول لكم زي ما قلنا في سورة الرحمن، في سورة الرحمن مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان، صحيح نعمة مش كده، مرج البحرين ايه رب المشرقين ورب المغرب، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ مرج البحرين ايه بينهما برزخ لا ايه، فبأي آلاء ربكما ايه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نعمة ولا مش نعمة؟ وله الجوار المنشآت بالبحر كالأعلام، نعمة ولا مش نعمة؟ برضو فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين يقول كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، دي مصيبة الناس هتموت. طب ودي تبقى نعمة ازاي؟ أم قال لك ايه ودي نعمة، لأنه بيقول لك يا محسن انت هيجي الموت عشان تبقى تلقى ثواب عملك، تبقى دي نعمة ولا لا؟ طب دي نعمة على المؤمن. طب وعلى الكافر؟ نقول له ما دام يا اخويا هتموت لكن ربنا بيوعيك، ولما بيوعيك بيقول لك انت هتمتهي ومش عارف ايه، يبقى اذا دي نعمة انه وعاك ولا مش وعاك؟ يبقى نعمة انه بيوعيك. ولذلك يرسل عليكم شواظ من نار، قل فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله بقى يرسل عليكم شواظ من نار، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، اي في اي، قال له نعمة، نعمة زي ما تيجي للولد تقول له إن أهملت فلوسك هتسقط، ولما تسقط يحتقرك أهلك ومش عارف مدرسك ويعملوا فيك كذا ويعمل فيك كذا ويعمل فيك، كل ما تقول له على حاجة من دي تبقى أكنك بتإيه؟ بتحبه. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ ولا تسيبه على غماه كده يعمل اللي يعمله؟ يبقى إذن في قول الحق سبحانه وتعالى أو يأخذهم على تخوف بعد ما قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث أو يأخذهم في تقلبهم أو يأخذهم على تخوف، نقوم نقول له فإن ربكم لرؤوف رحيم، تزيين مناسب للآية، لأن كون ربنا ينبهنا إلى أن ده يحصل وده يحصل، إن ما عملتش كده يحصل، يبقى دل على أنه إيه؟ رؤوف رحيم بنا ولا يحب أن نصل إلى هذه النهايات. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم يروا يعني أعموا ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. كلمة شيء دي سموها جنس الأجناس، ما يقال له شيء، يبقى ما يقال له شيء يعني أدفع إيه؟ أدفع، ما دام يقال لها شيء يبقى دي اسمه أدنى الأجناس. فانظر إلى أي شيء في الوجود مهما كان هذا الشيء تافها ستجد له ظلا، بس الظل مرة يبقى ظل ثابت ومرة يبقى ظل متغير. الظل اللي في قاع البحار والظل اللي في قاع الأرض وبتاع ده ثابت، ما بيجيلوش الشمس في وقت من الأوقات، وفيه ظل يبقى ظل وبعدين يبقى شمس. يبقى إذن يتفيأ الفيء هو الظل الذي يعود بعد أن كان، كان الشمس موجودة وبعدين جه ايه ظل، وبعدين الظل يروح وتيجي ايه الشمس. اذا فيه ظل ثابت وهو اللي ما تصلوش الايه الشمس، انما يبقى فيء امتى؟ اذا كان يرجع الى ما كان عليه. وتجد كل شيء يستعرض الشمس هيبقى له ظل. مع ظل يعني ايه؟ لأن الجسم الكثيف حين يحجب الإشعاع

0: الشعاع يجي من الناحيه دي ومن الناحيه دي والمقابل للجسم ده ما يجيش فيه ايه اشعاع، يبقى فيه ايه؟ فيه ظل. الظل ده له طولين وله استواء واحد. الطول في ساعة الشروق، ساعة شروق الشمس، يبقى كل ما يواجه الشمس ظله طويل إلى أن يبلغ المغرب، وبعدين كل الشمس بتطلع شوية إيه؟ الظل ينقص ينقص ينقص لحد ما يجي الإيه؟ الاستواء. الاستواء يبقى ظل الشيء في نفسه، ظله في نفسه، وبعدين يبتدي ياخد الايه اللي كان شمس بقى ايه بقى ظل، واللي كان ظل. الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى امر عام كل واحد شايف، ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الله، إيه حكاية الظل دي؟ أما أنك لو نظرت إلى الظل وكيف يمتد وكيف ينحسر لا وجدت شيئا عجيبا. إيه العجيب فيه؟ أما أنك الظل يبقى طويل ساعة الشمس، كل ما تعلى الشمس شوية في الأفق الظل إيه؟ ساعة ما تشوف سير الظل سواء كان في الامتداد او في النقصان تجد انه يسموه انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ اما لك الحركه نوعين، اما حركه انسيابيه واما حركه عن توالي سكونات بين الحركات. عقرب الساعه اللي انت بتشوفه ده، بص لعقرب الدقايق، عقرب الدقايق ده مش ماشي طوالي، بل يمشي ويقف وبعدين ترتفع تلاقي عمل ايه. الله، يبقى اذا مرت عليه لحظه لم يكن ماشيا وبعدين جمع الفتره دي في النقره بتاعه الرقاص اللي بيعملها عليه او البتاع اللي بيدور عليه ده الترسي، ولا لان معنى الترسي بيعمل ايه، ساعه ما يجي الترسي يروح زقه وبعدين يفضل ساكن لحد ما يجي الترسي الثاني يزق زقة تانية. هي في عقرب الدقائق واضحة، إنما ما تدركهاش في عقرب الساعات. ليه؟ أم قال لك لأن الزقة فيه دي زقة دقيقة لدرجة إن العين المجردة ما تستطيعش تشوفها، إنما في عقرب الدقائق بتشوفها تلاحظها كده تلاحظها تلاقيه نط ونط كل دقيقة بنطة، يعني الخمس دقائق اللي بين الخمس دقائق بخمس إيه؟ بخمس قفزات. عقرب الساعات برضو كده، بس القفزه بتاعته انت ما بتدركهاش. ليه؟ لازم تكون التروس بتاعته ادق من الايه، ولذلك بتحصل الحركه بدون ما تشعر. انما دي برضو حركه قفزيه مش انسيابيه. الانسيابيه معناها ان كل جزء من مليون من الثانيه فيه جزء من مليون من الحركه. الطفل الصغير اذا نظرت امه اليه ساعه ما تولده ما يكبرش ابدا في نظرها، اذا فضلت بصاله كده. انما يكبر امتى؟ لما تجمع شهر ولا تشوفش وبعدين ايه تبقى تشوف، يبقى تجميع النمو في الشهر دي الاكبار. انما كده باصص له كده مش ممكن. ليه؟ قال لك لانه ما بينموش كده، لا ده كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الايه النمو. مش مثلا انه بينمو في اليوم ملي يبقى الاربعة وعشرين ساعة تمر من غير نمو ويجي في الاخر كده يروح ناطق، لا ده الملي ده هو اللي كبره في النهار ده ماشي في طول الزمن. طب طول الزمن دي تبقى حركته ايه؟ تبقى حركة انسيابية مش حركة قفزية. قال لك بهو الظل بهذا الشكل، بص بقى للظل كده. طب وده دليل على ايه؟ على ان الشمس مش ماشية بتروس، ده الشمس ماشية بكون كل لحظة من لحظاتها سير. يبقى إذا الحركة بتاعتها تبقى موجودة في كل لحظة ولا لا؟ يبقى في كل إيه؟ في كل لحظة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى جعل هذا صلاة وظلالهم بالغدو والأصل. كل شيء بيسبح وبيصلي إيه وظلالهم بالغدو والإيه والأصل. ليه؟ لأنه مش مركون إلى ميكانيكا، لا ده موصول بكل الدائمة. يبقى بيقول أولم الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت خلقه إلى ظاهرة في الوجود وظاهرة كونية محسة وكل واحد يدركها في ذاته وفيما يرى من المرائي، بأن الشمس إذا سطعت كل ما يكون له جر يبقى حائل بينها بين الأرض وبين ضوئها، فيحصل له ظل والظل يتناقص، وبعد ذلك إلى أن يصل الاستواء يبتدي يتزايد، لكنك لا تستطيع أن تدرك حركة الإيه؟ حركة هذا الإيه؟ حركة هذا الظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من شيء، احنا قلنا من دي يعني الابتداء، يعني ما يقال له ايه. ولذلك هناك بده يعمم الفكرة التسبيحية في الكون كله، يقول لك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما دام حاجة يطلق عليها شيء يبقى اللي بتسبح بإيه؟ تسبح بحمد. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يتفيأ أن يرجع الظل بعد ما كانت شمس يبقى ظل، عن اليمين والشمائل. شوف الأداء القرآني، عن اليمين مفرد والشمائل جمع. ليه؟ أم قال لك لأنه لما أقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء جاب أقل حاجة خلاص، وبعد ذلك قال ظلاله، لما تجمع ده وده وده أو لما خلق من شيء يتفيأ ظله، إنما قال إيه؟ لكن أصل مين هنا أفادت العموم، ما جاءني من رجل، من عموم أي رجل، وما دام قال من شيء يبقى كل ايه؟ يبقى كل شيء، يبقى فيه واحده وفيه ايه؟ جمع. ما دام فيه واحده وفيه جمع جاب في اليمائن والشمائل، واحده للافراد وواحده للايه؟ واحده للجمع. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. سجدا خضوعا لله. طب ايه حكايه الظل والسجد والغضب؟ ام قال لك ليه؟ لان كون كل لحظة من لحظات الزمن فيها حركة من حركات الظل دليل على أنها موصولة بالقائل الأعلى كن فيكون، يبقى ساجدة لله ومسخرة ولا لا؟ وإحنا قلنا إن فيه فرق زمان بين الشيء تعده إعدادا كونيا والشيء تعده إعدادا قدريا. إزاي؟ يعني اللي عمل قنبلة وظبطها زمني ده عدها إعداد كوني، بمعنى إنك أنت لما تحطها وتيجي الساعة لحد كده يحدث لها إيه؟ الكون مش كده بقى، الكون قدري كله دائما في انتظار كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون، مش مسألة مظبوطة كده. ولذلك يقول لك إيه؟ الشمس هتقعد تد ضوءها ومش عارف إيه وبتاع، أيوه لما يخلص الضوء العالمي مش عارف يجرى له إيه؟ نقول له لا يا أخوي، ده المسألة مش مظبوط ميكانيكيا، لا ده مظبوط قدريا، قدريا بأن كل حاجة لها إيه؟ كل. ولذلك يقول الحق كل يوم هو في شأن. وإلى لقائنا آخر.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
4: لا ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد.

0: اهدين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

عباد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

منك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.

قدسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا

دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ

مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.

شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.

نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا

كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.

وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

0: بمدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت

هدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى

نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

التقاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الْعُلَى.

دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى

ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدي.

موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري

لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه.

عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.

فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم

مِنْهَا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

0: نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.

بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟

يعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عباده يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم

من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

أَنَا فَاعْبُدُونَ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.

فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.

عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.

الظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما

لِرَبِّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

جعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.

ثمن الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

العابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي

ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

حون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم

وغير مخلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.

الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به،

يسأل البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون

فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم

الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله

تنفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب

نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم

لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن

والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.

المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده

0: عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ علي جابر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.